تبغى تسمعنا في أي مكان وفي كل وقت؟ سهلة، دش على الستور من تلفونك وحمل أبليكيشن أبوظبي راديو وثبت على موجة إمارات FM.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: منذ عام 2015 أصبح تاريخ 28 من أغسطس يوما سنويا للمرأة الإماراتية، وفي هذه السنة لا يكون الاحتفاء في يوم واحد وإنما على مدى شهر كامل حتى 28 من سبتمبر، وتحت شعار واضح: بنظهر الأقوى والأفضل. هنا يمكن نفهم الحكاية بشكل مختلف. المرأة الإماراتية لم تبدأ رحلتها عندما وصلت إلى الفضاء، ولا حتى عندما أصبحت وزيرة أو طبيبة أو مهندسة. الحكاية بدأت مبكرا بكثير، ولهذا حينما نحتفي بالمرأة الإماراتية لا نحتفي فقط بما وصلت إليه، وإنما نحتفي بأنها كانت منذ البدايات الأولى جزءا من الطريق الذي أوصل الإمارات إلى ما هي عليه اليوم.

0: عام دراسي جديد.
1: أصعب شيء أول أسبوع في الدراسة مو بالرياضيات ولا الفيزياء، لكن إعادة ترتيب وقت النوم، وهذه للأسف يمكن تحتاج دروس تقوية. يسعد صباحاتكم.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

آن الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.

0: منصور منصور بسرعة وينك؟
1: ها ها خير شو مستوي؟
0: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
1: أنا وصلت عند الجيت بس جوازي وينه؟
0: شو يعني وين الجواز؟
1: ما أدري كان عندي وبس ما أعرف وين. لحظة لحظة بتشوفه بدورة.
0: لا والله شو يعني كان عندك؟
1: خلاص خلاص هذا لقيته
0: الحمد لله. يلا يلا بسرعة اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
1: ليش وين بنصير؟
0: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات FM
2: من الاثنين لين الخميس.
0: إمارات FM
2: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
0: ضاع.
2: ضاع والجواز؟
0: ضاع.
2: والشنطة؟
0: ضاع.
2: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.
3: فخورين بالإمارات.
4: إمارات الخير، أرض المحبة. المحبة والأخوة عنوانها. فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين.
3: فخورين بالإمارات.

إمارات اف ام وجهتك الغنائية من 30 عام وبروح شبابية. إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.

0: عام دراسي جديد.
1: في بداية السنة نقول لعيالنا رتبوا دفاتركم، حافظوا على أغراضكم ولا تضيعون شيء. وبعد أول أسبوع تبدأ رحلة البحث الرسمية عن الجاكيت اللي اختفى مع أول يوم دراسي، والمقلمة اللي راحت ولم تعد. كل عام وأنتم بخير.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

روق بالك واستعد، انت على الموج الصح. إمارات FM.

0: عام دراسي جديد.
1: عودة المدارس يعني أن البيت أخيراً يرد للنظام والالتزام، أرقاد من وقت والنشة بدري، مواعيد واضحة، لا وفي جدول ملون بعد معلق ورا الباب. هذا طبعاً الخطة النظرية، أما التطبيق العملي نراجعه بعد أسبوعين والأمور طيبة.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.
2: إمارات FM.

موجات في كل مكان. منطقة الظفرة 95.6 إمارات FM. تسمع وكأنك ترى.

0: عام دراسي جديد.
1: لكل ولي أمر، رجاءً لا تتوقع إجابة مختلفة عن السؤال اللي تسأله من سنين بعد كل يوم دراسي. شو سويتوا؟ الإجابة ولا شيء. شو خذتوا اليوم؟ الإجابة ولا شيء. شو اسم أستاذ الرياضيات؟ ما أدري. نأكد لكم ما في أي تحديث أو أبديت هالسنة. عزيزي الأب، عزيزتي الأم، الوضع طبيعي ولا داعي للقلق، أمورك طيبة.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: الجديد والحصري.
1: أروم يا رايح عن العين.
0: وهوانا خليجي.
2: وياك خذلي.
0: إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

قصص ومواقف وذكريات مع أجمل الأغنيات على إمارات FM.

ذكره والشرف مفرده تسبيح ودنيتنا قصيده واعتقد ما هي بموزونه يطيح المزن.

أهل دبي والشارجة وعمان وأم القيوين، خلكم ويانا على التردد 97 فاصلة واحد. إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

0: لا تغير الموجة لأنك على الموجة الصح.
1: بحقان تعبان والهان وسهران الليل كله عشان الحلو.
0: صفينا لك أحلى الأغاني.
1: صفوا يا بنات صفوا أبشوف ليش غلط.
0: لا تدور نصك الثاني
2: إمارات الفن. فخورين بالإمارات. من طيبة ناسها تهواها شمسها كل الدفء والحياة في نسايم هواها بر وبحر جو وسماء أجمل كلام ما ينكتب إحساس قلبك يرسمه يوصف غلا أحلى مكان حلوة نعم وعدها بنغم كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
3: فخورين بالإمارات.

0: عام دراسي جديد.
1: أول أسبوع مدرسة في قانون معروف، نشتري أقلام ملونة كل ألوان الدنيا، دفاتر مرتبة، مقلمة جديدة، وبعد أسبوعين يتم قلم واحد بس. هذا القلم مجهول المصدر ولكنه يخدم العائلة كلها.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: عام دراسي جديد
1: للأمهات وللآباء هالصبح. تم تجهيز الشنط والزي المدرسي والفطور ونداء يلا قوم، يلا تأخرنا، مشط شعرك، فرش أسنانك، أشوف أظافرك. الحين تقدرون تأخذون نفس عميق، المهمة تمت بنجاح، وكل عام وانتو سند لعيالكم.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

على الموعد ولا جيت وش علقانا ما نعمل كنك على الموعد خليت يا ويل يلي عاشق لك.

تذكر شريط الكاسيت ولفة القلم؟ عشنا وياك من ذاك العمر. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: تخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
1: أتملك بيت أحلامي،
2: أسوق سيارة أحلامي،
1: أطلع إجازة أحلامي،
2: وتبني مستقبل الأحلام
0: مع حساب المليونير من دبي الإسلامي. حساب

0: كتاب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب البليونير من دبي الإسلامي اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
1: أحياناً لا تكون الذكريات هي الشيء الوحيد الذي نعود به إلى المنزل. ومع بداية العام الدراسي احرصوا على صحة أطفالكم واستعدادهم للعام الجديد، من السعال والحمى إلى الفحوصات الدورية. عيادات هيلث بلاس للأسرة هنا لرعاية عائلتكم. زورونا في البندر، قرية الفرسان أو جزيرة السعديات، أو اتصلوا بنا على 650-30-35. هيلث بلاس للأسرة، جزء من M42.
2: على امتداد 8 كيلومترات من أرقى سواحل أبوظبي تتشكل وجهة لا تنسى. مرحبا بكم في مرسى السعديات، حيث يلتقي أسلوب الحياة على الواجهة البحرية بروح الثقافة الإماراتية، لتصبح كل لحظة فيها استثنائية. وجهة تكمل قصة السعديات. مرسى السعديات، اكتشف المزيد على الدار.com.
3: عرض السرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد، من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس، تطبق الشروط.
4: السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

0: هذا البرنامج برعاية
1: بنك الإمارات دبي الوطني. كل يوم يحمل مغامرة جديدة مع عرض إقامة الأطفال مجاناً من فنادق ياس بلازا. احجزوا عطلتكم اليوم. مرسى السعديات.

في الإمارات ما ننتظر الظروف المثالية لمواصلة الطريق، فالإنجاز هنا ثقافة والاستمرار نهج، والطموح ما يعرف التوقف. مشاريع تتقدم

واقتصاد يواصل نموه وأسواق تنبض بالحركة وفعاليات تفتح أبوابها للعالم، والإمارات تمضي بثقة نحو أهداف أكبر وآفاق أوسع. وطن لا يكتفي بما تحقق، بل يواصل البناء ويصنع الفرص ويكتب كل يوم فصل جديد من قصة نجاح لا تعرف التوقف.

علومكم عقب الويكند؟ صح صحين ولا بعدها أجواء الويكند مسيطرة عليكم لين الحين ولين هاللحظة؟ كنتوا مستعيلين الويكند يخلص بهالسرعة ولا حسيتوا الويكند طويل حبتين وتولهتوا على الدوام ولهتوا على روتينكم خلال أيام الأسبوع؟ صباح الورد أصدقائنا وين ما كنتوا، يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا، ونقول مرحبا بكل من يسمعنا في هذه اللحظات ويتابعنا من خلال الانستا لايف على إمارات اف ام راديو وعلى التيك توك ام اس جي. لا دخيلك لا تسأل عن علوم الناس عقب الويكند اللي راح، يعني نتجاهل الموضوع، ندخل كذي مباشرة في حلقة اليوم. صباح الخير فاطمة الزعابي، أحمد حياك الله، سارونا مرحبا بتليازية، أسمى يا هلا وسهلا بكل الأصدقاء، أيضا بومريم حياك الله ونقول لك صباحك ورد وسعادة معانا في أحلى صباح، أميرتهم حياك حياك. الحمد لله على نعمة الأمن والأمان، الله يديمها يا رب العالمين على بلادنا الغالية إماراتنا، إمارات الخير والعطاء دائما وأبدا. يلا انطلقنا معاكم في أحلى صباح على إمارات اف ام، راشد عتيج وياكم ونحن معاكم لين عشر بتوقيت إماراتنا الحبيبة. حياك الله يا عبد الله التريكي، مرحبا وحميد.

0: في الصيف كل الحكاية. أحلى صباح وياك من البداية.
1: عند الإشارة.
2: عند الإشارة.
3: خلونا ننتقل مباشرة لإدارة الإعلام الأمني في القيادة العامة لشرطة أبوظبي وآخر أخبار الحركة المرورية من شوارع عاصمتنا الحبيبة مع بداية هذا الأسبوع. ومعانا مباشرة مريم محمد. حياك الله يا مريم وصباح الخير.
4: صباح النور والسرور أخوي راشد، كيف أصبحت؟
3: حياك الله بنعمش، أصبحت اليوم؟
4: الحمد لله
3: دوم يا رب العالمين، طمنينا
4: إن شاء الله. أولا صباح سعيد لك ولجميع العاملين في الإذاعة ومستمعيها ومستخدمي الطريق. تم موافاتنا من غرفة العمليات المركزية في شرطة أبوظبي بوجود حادث تدهور صهريج مياه على شارع الشيخ خليفة بن زايد قبل جسر جزيرة الجبيل للمتجهين لإمارة دبي. توجد عرقلة بسيطة وأيضا كثافة مركبات، فنتمنى منكم عدم التوقف لمشاهدة الحادث. أما بالنسبة للحركة على الطرقات الخارجية الأخرى انسيابية بالاتجاهين. الطرق الداخلية مثل ما هو متوقع في ساعة الذروة الأولى كثافة مركبات في منطقة المدارس داخل جزيرة أبوظبي ومدينة خليفة ومدينة محمد بن زايد. فننوه الأخوة السائقين بأن قيمة مخالفة عدم التوقف عند فتح ذراع قف للحافلات المدرسية هي 1000 درهم وعشر نقاط مرورية. نتمنى منهم الانتباه للحفاظ على سلامة الطلبة وأيضا إعطائهم فرصة للعبور الآمن. الكثافة الكثافة الحالية على جسر المقطع وجسر الشيخ زايد بالاتجاه للداخل وأيضا لمستخدمي جسر مصطفح بالاتجاه لشارع الخليج العربي، ونتمنى لهم إن شاء الله يوم سعيد وأيضا خالي من حوادث
3: يا رب العالمين. شكرا لك مريم محمد، كنتي معانا من إدارة الإعلام الأمني في القيادة العامة لشرطة أبوظبي. درب السلام للجميع وهلا هلا بعماركم. ومثل ما ذكرت قبل شوي الأخت مريم، نتمنى إذا كان في حادث مروري والله يسلمكم إن شاء الله من جميع الحوادث المرورية عدم توقف لمعاينة هذه الحوادث ومنعا طبعا للتجمهر وتزيد الزحمة أكثر وأكثر والناس تبى تلحق على دواماتها وعلى مشاويرها الصباحية. الله يسلمكم من كل شر. أحلى صباح، مكملين معاكم لين 10 بتوقيت عاصمتنا الحبيبة أبوظبي. صباح الخير يا سعيد، مرحبا بك معاي في أحلى صباح. أيضا أتش أنس يا مرحبا الساع. لطيفة صباح الخير يا لطيفة. الوضع يوتر على الصبح، ليش يا أسكي؟ ليش يوتر الصبح؟ ليش الوضع يوتر على الصبح؟ لا إن شاء الله ما شت يوتر، خليك ويانا وإن شاء الله تتعرف على سؤالنا لليوم. أنا ما أدري ريال ولا حرمة أسكي، ما نبى نتوهق على هالصبح. حياكم الله معانا، يلا استعدوا للسؤال اليوم بعد لحظات.
5: هناك أيام يكون فيها الحظ حليفك، كل إشارات المرور خضراء وأفضل موقف لسيارتك من نصيبك، شعور رائع أليس كذلك؟ والآن تخيل أن تكون أنت الفائز بعشرة ملايين درهم. افتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني واحصل على فرصة الفوز بالجائزة الكبرى بقيمة عشرة ملايين درهم وجوائز شهرية تصل قيمتها إلى مليون درهم. أرسل كاش إلى 4456 لفتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني اليوم وقد تكون أنت الفائز. تطبق الشروط.
6: هلا بالشفر وهلا بالجمس، شهر البيكابات بدأ الآن، استعد لموسم البر مع عروض لا تفوت. امتلك جمس سيارة أو كانيون أو شفر سيلفرادو اليوم بتوفير يصل إلى 10,000 درهم مع إصدارات حصرية مصممة لعشاق الفخامة والتميز. اتصل الآن على 02-34-48 أو زوروا معارضنا في أبوظبي، العين والضفرة. تطبق الشروط والأحكام.
7: يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا مورفيلز.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.
8: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر من أبوظبي إلى باكو، ييريفان، طشقند، ألماتي والعديد من الوجهات الأخرى بأسعار تبدأ من 269 درهما فقط. احجز لغاية 10 سبتمبر عبر airarabia.com وسافر حتى 25 نوفمبر 2026. العربية للطيران، وجهتك التالية. تطبق الشروط والأحكام.
1: مرسى السعديات، وجهة ساحلية جديدة على أرقى الوجهات البحرية في أبوظبي. اكتشف المزيد على الدار.com. بنك الإمارات دبي الوطني، كل يوم يحمل مغامرة جديدة مع عرض إقامة الأطفال مجاناً من فنادق ياس بلازا. احجزوا عطلتكم اليوم.
0: صيفك على كيف كيفك مع أحلى صباح على إمارات FM.

اليوم سؤالنا يقول: أسرع شيء ممكن يغير رأيك تجاه شخص أو شيء ما؟ هذا هو سؤالنا لليوم، أباكم تفكرون ونقول صباح الخير قطرات الندى. صباح الخير نياف، حياك الله معانا في أحلى صباح مجتوم. صباح الخير محمد فخري، صباح الورد سان رايز، يا مرحبا يا مرحبا حمد، صباحك خير وسعادة يا رب العالمين. بإلذن صباح الخير إدريس، مرحبا يا إدريس حياك الله. مكيف صباح الخير اس اتش كي، يا مرحبا الساع، وحيا الله كل الاصدقاء اللي انضمونا في هذه اللحظات على تيك توك لايف. نحن معاكم بصوت والصوره في هذه اللحظات امارات اف ام راديو، واللي حاب يشاركني على الاس ام اس حيا الله 3666 لو كنت في الامارات على اتصالات ادو. اليوم اذا سؤالنا يقول: شو اسرع شيء ممكن يغير رايك تجاه شخص او شيء ما؟ هذا هو سؤالنا اليوم باختصار. أباكم تفكرون، أباكم تصحصحون وفكروا شو أسرع شيء ممكن يغير رأيكم. أنك تكتشف أن أفعاله عكس كلامه، من فاطمة الزعابي. البعض مسألة احترام الشخص للمواعيد، طريقة تعامله مع خلنا نقول الأشخاص الآخرين، يعني تحس أن عنده طريقة مختلفة في التعامل من شخص إلى آخر. الاعتذار من سان رايز، نياف الحر والشمس يغيرون المزاج، والله عاد هذا عذر، وهاي شماعة يمكن الكثيرين يلقون باللوم على الحر والشمس.

0: على هواك 100% مع أحلى صباح.
1: تدعو الهيئة الاتحادية للضرائب أصحاب الشركات الصغيرة إلى تقديم إقرار ضريبة الشركات مبكراً وعدم الانتظار حتى اللحظة الأخيرة قبل الموعد النهائي في 30 سبتمبر. إذا كانت إيرادات شركتكم تساوي أو تقل عن 3 ملايين درهم إماراتي يمكنكم الآن تقديم إقرار ضريبة الشركات المبسط بسهولة. قدموا إقراركم الآن عبر منصة إمارات تاكس.
2: من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027 بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطير للسيارات وبريمير موتورز أو اتصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
3: الفخامة الحقيقية ليست بالسعر المرتفع بل بما تشعر به في كل تفصيل. في 2X الهوم نبتكر الفخامة بحرفية تدوم. خامات غنية، خشب صلب، رخام أنيق وتصاميم تواكب كل زمن لتمنح منزلك دفئاً ورقياً يليق بيومياتك وبأسعار في متناول يدك. لأننا نؤمن بأن تقديم قيمة استثنائية يعني الحفاظ على معايير الفخامة مع توفيرها بأسعار مدروسة وفي متناول الجميع. حول بيت أحلامك إلى حقيقة مع تصاميمنا الفاخرة واستمتع الآن بخصومات من 25% حتى 75%. تسوق في فروعنا أو أونلاين على 2xlhome.com. تطبق الشروط والأحكام.
4: مرسى السعديات وجهة ساحلية جديدة على أرقى الوجهات البحرية في أبوظبي. اكتشف المزيد على الدار.com. بنك الإمارات دبي الوطني كل يوم يحمل مغامرة جديدة مع عرض إقامة الأطفال مجاناً من فنادق ياس بلازا. احجزوا عطلتكم اليوم.
5: يومك ممكن يكون عادي،
0: الأهم تبدا بمود عالي مع أحلى صباح.
6: إن شاء الله دايماً رايقين يا أركي. صباح الخير لولو، مرحبا بك يا لولو. المواقف تكشف المعادن من سي ويفز. ومايكل صباحك خير وسعادة أيضاً من بلب، حياكم الله. بنت الشارجة صباح الخير معانا في أحلى الصباح. الجاسي نقول لك صباح الخير والسعادة. زين اليوم سؤالنا يقول أسرع شيء ممكن إنه يغير رأيك تجاه شخص أو شيء ما. يعني من الأشياء اللي يمكن الناس تغير رأيها حولها أو أسرع شيء يغير رأيها مسألة خدمات ما بعد البيع. مثلا اشترى منتج على سبيل المثال واكتشف طبعا في البداية الأمور تكون طيبة وياه وكل الأمور تكون مية مية مثل ما يقولون، لكن تعال عاد لخدمات ما بعد البيع، خاصة لو اكتشفت أنه في عيب معين بالمنتج على سبيل المثال، ولا تبى تتواصل مع الموظفين هني عاد تحس الموضوع شوي يختلف. فتغير رايك على طول تجاه المكان اللي اشتريت من المنتج او المنتج نفسه، ويمكن حتى التجربة بالنسبة لك سيئة. ليش؟ لأن خدمات ما بعد البيع ما كانت بذاك المستوى. هذه وحدة من الأشياء اللي تغير رأي البعض. البعض يمكن مسألة أن الآخرين لما يحرجون بتقديم النصيحة أمام العلن. ردة فعل الأشخاص تجاه نجاح الأشخاص اللي يختلفون وياهم. أغير رأي من الأسلوب من بال. إذا كان حساس وايد من فاطمة الزعابي وإذا ما يبتسم وكله مبوز. نياف يقول الحسد والغيرة. البعض أيضا طريقة تعاملهم مع النقد نفسه. يلا خلصت الموسيقى، خلونا إذا نسمع هالأغنية وراجعين بعد دقايق في أحلى صباح، وخبروني شو أكثر شيء ممكن أن يغير رأيكم تجاه شخص أو شيء ما، يمكن يكون موقف، يمكن تكون طريقة تعامل. خلونا نتكلم إذا وياكم أكثر وناخذ مشاركاتكم على تيك توك لايف إمارات FM راديو، وين ما كنت تسمعني في هذه اللحظة.

نستعرض وياكم أهم عناوين جريدة الاتحاد في هذا الصباح. رئيس الدولة براشد أساس كل إنجاز إماراتي. محمد بن راشد لرئيس الدولة عبر كتابه الرسائل: محمد بن زايد روح الوطن، نحن معك في رحلة يكتبها التاريخ بحروف من نور. تحت عنوان الرسائل، محمد بن راشد يطلق الجزء الثاني من كتاب علمتني الحياة. حمدان بن زايد أبوظبي ستظل منارة لصون الموروث الثقافي. 10 أيام جمعت التراث والابتكار، أبوظبي للصيد والفروسية يختتم أكبر دوراته. 75 متحدثا من 35 دولة، النسخة الثالثة من منتدى هيلي تنطلق اليوم. توزيع 2 مليون عبوة من المياه والعصائر والمثلجات، فرجان دبي تختتم نسختها الثالثة من ثلاجة الفريج. فعاليات توعوية ومجتمعية لترسيخ الميثاق الوطني، العودة إلى المدارس تواصل فعالياتها حتى نهاية الأسبوع الثاني. اطلع على خطط التحول والمشاريع التقنية بشرطة دبي، عبدالله المري يتفقد الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي. بمناسبة اليوم الدولي للنقاوة لنقاوة الهواء من أجل سماء زرقاء، أمن الضحاك، الإمارات حريصة على بناء نظام متكامل لإدارة جودة الحياة. بنمو 5.3%، 336 ألف سيارة جديدة حجم مبيعات القطاع في الإمارات خلال عام 2025.

0: تخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
1: أتملك بيت أحلامي،
2: أسوق سيارة أحلامي،
1: أطلع إجازة أحلامي،
2: وتبني مستقبل الأحلام
0: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب المليونير من دبي الإسلامية اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
3: تبى تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف أبو ظبي الإسلامي وحول راتبك، بتحصل أرباح متوقعة توصل إلى 5.55 سنوياً، أو افتح حساب التوفير غنى بأرباح متوقعة توصل إلى 5.25 سنوياً، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصة للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا أديب.AE أو حمل تطبيق أديب موبايل أو اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والأحكام.
4: وجهات رائعة بأسعار مذهلة لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر من أبوظبي إلى باكو، يريفان، طشقند، الماتي والعديد من الوجهات الأخرى بأسعار تبدأ من 269 درهما فقط. احجز لغاية 10 سبتمبر عبر airarabia.com وسافر حتى 25 نوفمبر 2026. العربية للطيران، وجهتك التالية. تطبق الشروط والأحكام.
5: على امتداد 8 كيلومترات من أرقى سواحل أبوظبي تتشكل وجهة لا تنسى. مرحبا بكم في مرسى السعديات، حيث يلتقي أسلوب الحياة على الواجهة البحرية بروح الثقافة الإماراتية لتصبح كل لحظة فيها استثنائية. وجهة تكمل قصة السعديات. مرسى السعديات، اكتشف المزيد على الدار.com.
6: مرسى السعديات، وجهة ساحلية جديدة على أرقى الوجهات البحرية في أبوظبي. اكتشف المزيد على الدار.com. بنك الإمارات دبي الوطني، كل يوم يحمل مغامرة جديدة مع عرض إقامة الأطفال مجانا من فنادق ياس بلازا. احجزوا عطلتكم اليوم.
7: في الصيف خلك دوم رايق، لنا عليك لايك. أحلى صباح،
8: أحلى صباح، مكملين معاكم لين 10 بتوقيت إماراتنا الحبيبة. أس يا أس، صباح الخير، حياك الله، والله يسعدك إن شاء الله دوم يا رب. سؤال يوم ما تكون متعني وساير محل وتبى تشتري منتج، ما على سبيل المثال شو ما كان المنتج هذا، أنت متعني وظاهر من البيت ومتوجه لهذا المكان بتشتري شغلة معينة، شو اللي خليك توصل للمكان وتشوفه على الرف وتشوف المنتج على الرف وعقب تتردد أنك تشتري وما تاخذه نهائياً على الرف، ويمكن حتى يكون معلق. يلا علشان الموضوع ما نربطه بس بالجمعيات، يمكن شكله يكون غير عن الصورة. من فاطمة سمو، صباح الفل، حياك الله معانا. قلة المال من نياف. زين انت تعرف سعر الشيء اللي بتشتري على فكرة؟ يلا الشيء انت عارف سعره، انت اوريدي حاط لك ميزانية انك تشتري الشيء الفلاني، لكن بمجرد ما وصلت اكتشفت شيء ما خلاك تتردد في اللحظة الأخيرة. علي، مرحبا يا علي. قد تكون لحظة إدراك لعدم أهميته، مثلا نظافته من سي ويفز. يمكن السعر أو طريقة التغليف من 2X، والله يمكن. نياف يقول يمكن الفضول والتجربة. يلا نحن نتكلم عنك أنت وكتجربة يمكن مريت بها، شيء متعني أنك تروح تشتري، سواء لك ولا حق البيت يعني بشكل عام، للاستخدام العائلي أو الاستخدام الشخصي، بس في شغلة اكتشفتها خلت انك تتردد في اللحظه الاخيره. بالنسبه لي تعامل الموظفين لاني انا اشتري صراحه بالاقناع. زي الموضوع يمكن ما له علاقه بالاقناع على فكره. هاي تاليه بنعصر مخكم اليوم شوي حبتين كذي. الشيء اللي بتكلم عنه اليوم تحديدا لين الحين ترى ما حد ذكر لي الجوده تهمني من ان زين يمكن المنتج اللي بتاخذه او بتاخذينه جودته عاليه ومتاكدين من جودته بس في شيء خلاك تتردد في اللحظه الاخيره. ها خبروني. ترى يا مشاركاتكم على تيك توك لايف امارات اف ام راديو للي شاركني من وين ما كنت وعلى الاس ام اس 3666 من داخل الامارات اتصالات ودو.

دقيقة تعدل مزاجك، لحظة ترفع معنوياتك وتفخر فيها بإنجازاتك. أحلى صباح.

هالصيف إذا تقدر تجمع العائلة وتصنعون ذكريات ما تنسي مع عرض إقامة الأطفال مجانا من فنادق ياس بلازا. تقدرون تستمتعون بإقامة مميزة تشمل وجبة الريوق وخيار بين الغداء ولا العشاء، بالإضافة إلى تذاكر دخول مدن ياس الترفيهية مع وجبات مجانية للأطفال لين عمر 12 سنة. أسعار الغرف تبتدي من 1075 درهم، وهذا العرض بيستمر إن شاء الله لين 30 سبتمبر. تقدرون تحجزون عطلتكم العائلية اليوم من خلال متابعة الصفحة ماي ياس بلازا. إنزين، سؤالنا مكمل وياكم أصدقائنا، وين وصلتوا بالتفكير؟ ترى لين الحين ما حد وصل للموضوع اللي بنتكلم عنه اليوم تحديدا. السؤال اليوم يقول: يا ترى متعني ورايح بتشتري شغلة، غرض ما، منتج ما، وانت عارف سعره وتعرف جودته وتعرف كل التفاصيل حول هذا المنتج، لكن بمجرد ما وصلت غيرت رايك في آخر لحظة. شو من الممكن أنه يغير رايك تجاه منتج ما بتشتري وانت عاقد العزم والنية أنك تشتري هذا المنتج تحديدا اليوم؟ الجودة، المنتج، أنواع مثل الصابون، شركات ما تعرف أيهم أفضل من نياف. إنزين، شو اللي خليك تتردد يا نياف؟ كنت من بهرة شفت المنتج فطار الانبهار أن أني فلست. نقول صباح الخير لكي كي كي كي، وين راح كي كي آر؟ صباح الخير أيضا جواهر، حياة الله معانا. أحيانا مجرد وصولنا للمحل يخف حماس اللحظة ونبدأ نفكر بعقلانية أكثر. يعطيك العافية فاطمة، مكملين معاكم في أحلى صباح لين 10 بتوقيت إماراتنا.

0: مهما كانت الحرارة، خلي ابتسامتك دوم حاضر. أحلى صباح.
1: انتهت العطلة وعادت المدارس والأعمال، فاستعد لرحلتك مع ديبال. انطلق بسيارة ديبال جديدة ابتداء من 1399 درهما شهريا، واستمتع بمدى قيادة يصل إلى 950 كيلومترا مع طرازات S05 و S07 و G318 المزودة بتقنية ريف المتطورة. كما ستحصل على ضمان للبطارية لثمان سنوات وضمان للمركبة لست سنوات وعقد خدمة وصيانة لثلاث سنوات. اختبر قيادة ديبال اليوم لدى الطير للسيارات أو بريمير موتورز أو تصل على 800 موتورز. تطبق شروط.
2: تدعو الهيئة الاتحادية للضرائب أصحاب الشركات الصغيرة إلى تقديم إقرار ضريبة الشركات مبكراً وعدم الانتظار حتى اللحظة الأخيرة قبل الموعد النهائي في 30 سبتمبر. إذا كانت إيرادات شركتكم تساوي أو تقل عن 3 ملايين درهم إماراتي، يمكنكم الآن تقديم إقرار ضريبة الشركات المبسط بسهولة. قدموا إقراركم الآن عبر منصة إمارات تاكس.
3: هلا بالشفر وهلا بالجمس، شهر البيكابات بدأ الآن. استعد لموسم البر مع عروض لا تفوت. امتلك جمس سيارة أو كانيون أو شفر سيلفرادو اليوم بتوفير يصل إلى 10,000 درهم مع إصدارات حصرية مصممة لعشاق الفخامة والتميز. اتصل الآن على 02-34-48 أو زوروا معارضنا في أبوظبي، العين والضفرة. تطبق الشروط والأحكام.
4: عرض السرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشف كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس. تطبق الشروط.
5: مرسى السعديات وجهة ساحلية جديدة على أرقى الوجهات البحرية في أبوظبي. اكتشف المزيد على الدار.com. بنك الإمارات دبي الوطني. كل يوم يحمل مغامرة جديدة مع عرض إقامة الأطفال مجانا من فنادق ياس بلازا. احجزوا عطلتكم اليوم.
0: دقيقة تعدل مزاجك، لحظة ترفع معنوياتك وتفخر فيها بإنجازاتك. أحلى صباح.

إنزين لو هذا المنتج وتوك واصل للمكان ما اكتشفت غير قطعة واحدة بس اللي موجودة في الرف، تتردد إنك تأخذ القطعة هذه ولا لازم يكون في وفرة في المعروض من نفس المنتج؟ هل أنت من هالنوع؟ حتى لو تمت القطعة الأخيرة هي اللي موجودة على الرف تشتريها ولا بتتردد في اللحظة الأخيرة؟ عطر المطر، صباح الخير سعود، حياك الله معانا في أحلى صباح. حياكم الله أصدقائنا وين ما كنتوا، نحن معاكم مباشرة بالصوت والصورة في تيك توك أو عبر تيك توك لايف وحسابنا إمارات اف ام راديو، تقدر تشاركني بتعليقاتك. مكملين معاكم لين عشر بتوقيت الإمارات، وعلى الاس ام اس 3666 من داخل الدولة على اتصالات ودو

رسالة أيضا من ألمانيا، نقول صباح الخير المتواصل معانا من ألمانيا. إنزين السؤال يقول ليش أحيانا إذا القطعة الأخيرة كانت متوفرة على الرف البعض يتردد إنه يشتريها، ما تمت إلا القطعة الأخيرة، شو السبب تتوقعون يا ترى؟ هل أنت من الأشخاص اللي يترددون بشراء هذا المنتج؟ لو تمت بس قطعة واحدة منه موجودة على الرف؟ تقول لك خذني وياك فاطمة الزعابي القطعة الأخيرة. مرحبا لكل الأصدقاء معانا وأيضا من مملكة البحرين، صباح الخير. أتردد وبقوة. هني السؤال، هني مربط الفرس، ليش تترددون؟ شو سبب التردد؟ شو اللي خليك ما تأخذ القطعة الأخيرة مع أنك أنت متعني يا بتشتري المنتج؟ شو اللي خليك تتردد في اللحظة الأخيرة؟ أم حامد صباح الخير، حياك الله معانا في أحلى صباح. مكملين مع مشاركاتكم ونقول يا هلا وسهلا بعلي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وهذا أحلى صباح على إمارات FM. وبعدين القطعة الأخيرة ترى ما بشرط يكون منتج غذائي ترى، ها

سمو يمكن حد مراجعنها أو كانت للعرض. قطعة أخيرة أكيد وايد مسكوها وجربوها من فاطمة. أس يقول مرات تفكرنا يمكن شيء أحسن. تأخذ القطعة الأخيرة هذه أس ولا بتتردد أنك تأخذها؟ اعترف. قيصر آدم صباح الخير، حياك الله معانا في أحلى صباح.

0: هالصيف بخطوة بسيطة منك. غير روتينك واستمتع بوقتك. أحلى صباح.
1: مرحبا يا دلال، صباح الخير. ذا ليدي، لاني اعرف انه ما راح ينعاد المنتج قصدك. طيب عطر المطر ما بخليها في خاطري، يمكن ما حصلها عقب، فبتاخذها على طول، ما عندها مشكله. طيب زين، شو الأسباب اللي تخلي البعض يتردد بشراء القطعة الأخيرة إذا كانت موجودة، إذا كانت معلقة، إذا كانت موجودة على الرف، مع أنه بحاجة لهذا المنتج، واصل المكان بيشتري هذا المنتج تحديدا. تفاصيل اليوم أكثر بنتعرف عليها بعد لحظات في أحلى صباح. أترياكم على تيك توك لايف إمارات اف ام راديو، وين ما كنت تسمعني في هذه اللحظات، وعلى الاس ام اس 3666 من داخل الإمارات. اتصالات دو، شو اللي خليك تتردد انك تشتري القطعة الأخيرة إذا كانت موجودة على الرف أو كانت معلقة وانت بحاجة لها؟

0: تخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
1: أتملك بيت أحلامي،
2: أسوق سيارة أحلامي،
1: أطلع إجازة أحلامي،
2: وتبني مستقبل الأحلام
0: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب المليونير من دبي الإسلامية اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
3: هناك أيام يكون فيها الحظ حليفك، كل إشارات المرور خضراء وأفضل موقف لسيارتك من نصيبك، شعور رائع أليس كذلك؟ والآن تخيل أن تكون أنت الفائز بعشرة ملايين درهم. افتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني واحصل على فرصة الفوز بالجائزة الكبرى بقيمة عشرة ملايين درهم وجوائز شهرية تصل قيمتها إلى مليون درهم. أرسل كاش إلى 4456 لفتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني اليوم، وقد تكون أنت الفائز. تطبق الشروط.
4: على امتداد 8 كيلومترات من أرقى سواحل أبوظبي تتشكل وجهة لا تنسى. مرحبا بكم في مرسى السعديات، حيث يلتقي أسلوب الحياة على الواجهة البحرية بروح الثقافة الإماراتية لتصبح كل لحظة فيها استثنائية. وجهة تكمل قصة السعديات. مرسى السعديات، اكتشف المزيد على الدار.com.
5: مرسى السعديات، وجهة ساحلية جديدة على أرقى الوجهات البحرية في أبوظبي. اكتشف المزيد على الدار.com. بنك الإمارات دبي الوطني، كل يوم يحمل مغامرة جديدة مع عرض إقامة الأطفال مجاناً من فنادق ياس بلازا. احجزوا عطلتكم اليوم.
6: في الصيف كل الحكاية، أحلى صباح وياك من البداية.
7: دلال تقول القطعة الأخيرة أحس إن حد مراجعنها. أيضا رسالة تقول دامها قطعة أخيرة بأخذها حتى لو ما أحتاجها. عناد بالقطعة الأخيرة. إنزين، علي يقول قطعة وحدة ومميزة ونادرة، بتاخذها ولا ما بتاخذها يا علي؟ يمكن أندم عقب أني خذتها من 2X. بعثرت حروف صباح الخير، يا هلا وسهلا، حس أنها مستعملة والمنتج حد ردنا. صباح الخير يا كوين، حياك الله معانا. يمكن يمر عليكم طبعا هالموقف أكثر من مرة، تدخلون محل وتدورون منتج معين وتلقون منه كمية كافية على الرف، تختارون قطعة واحدة بكل بساطة وتمشون لو كان في وفرة. لكن لو لقيتوا من نفس المنتج آخر قطعة بس، فجأة الشعور هنا يختلف. تمسكون القطعة، تجلبونها، تتأكدون من تاريخها ومن شكل العلبة، ويمكن حتى تسأل الموظف عادي، تسأله تقول له ما عندكم غير هالقطعة، مع أنك من الأساس جاي بتشتري قطعة واحدة بس، حبة واحدة بس. زين، ليش وجود أكثر من قطعة على الرف يريحنا على الرغم من أن حاجتنا تكون لقطعة واحدة فقط؟ السبب ببساطة أنه يوم

نشوف أكثر من قطعة نحس إنه يكون عندنا مجال للاختيار. أنت في النهاية بتختار شيء واحد ترى. فنقارن بين الموجود، نشوف أي وحدة شكلها أفضل. إنزين كلهم نفس الشيء؟ أي وحدة ما فيها خدش؟ أو أي وحدة تاريخها راح يكون أبعد؟ تصير وايد يا سمو. أختارها وبدون تردد من شكر أو شكران أعتقد، ما أدري إذا قريت الاسم بشكل صحيح، يعطيكم العافية. أما يوم تكون قطعة واحدة بس موجودة على الرف، نحس أن القرار أصبح محدود، يا ناخذ هذه مثل ما هي يا نترك المنتج بشكل كامل. هالإحساس أحياناً يخلينا نتردد. وفي نقطة مهمة بعد ثانية، آخر قطعة تخلي الواحد يسأل أسئلة ما كان بيسألها لو كان منها أكثر من كمية على الرف، فيبدأ يوسوس، ليش القطعة هذه الوحيدة اللي تمت لنا الحين؟ يمكن فيها شيء مثل ما ذكرت، يمكن حد ردنها، وما بشرط يكون في أي مشكلة من الأساس، لكن لأنها صارت آخر قطعة بالصدفة أنت دخلت إن بتشتريها وهذه القطعة الأخيرة اللي موجودة على الرف، فصار تركيزنا عليها بشكل أكبر. وبعد وجود أكثر من قطعة يعطينا إحساس إن اخترنا الأفضل، حتى لو المنتجات كلها متشابهة نحب يكون عندنا مجال نقول هذه أحسن.

في الملابس يمكن تاخذ القطعة اللي شكلها أنظف وما حد جربها وايد، وفي الأغذية يمكن تختار التاريخ الأبعد، وفي العلب نبتعد عن اللي فيها طعجات حتى لو كانت بسيطة. يعني لو شفت منتج ما بقى منه إلا قطعتين أو ثلاث يمكن تقول واضح عليه طلب. ركزوا، لو المنتج اللي تم على الرف منه قطعتين ولا ثلاثة تقريبا هاللي تموا، بتقول أكيد عليه طلب وما بتتردد تاخذ قطعة واحدة منهم. وهني قلة الكمية تصير عامل جذب، إلا إذا كانت قطعة وحيدة موجودة على الرف الوضع يختلف تماما، وما راح يراودك يمكن هذا الإحساس من البداية. يعني النذرة نفسها ممكن تشجعك على الشراء وممكن تخليك تتردد، كل شيء يعتمد على التفسير اللي يعطيه عقلك للموقف. فلو حسيت ان المنتج قليل لانه مطلوب تستعجل على شرائه علشان ما يفوتك، بس لو حسيت ان القطعة الأخيرة هي الوحيدة اللي متروكة لسبب ما تبدأ تتردد. زين، سؤال من الحركات اللي يسويها البعض يمكن من غير ما يحس بعد، أو يكون قاصدنها بعد، ها ما بدنا سالفة ما يحس، لا أكيد يحس، لما يكون هنالك أكثر من قطعة مرات ما ناخذ أول وحدة تكون موجودة قدامنا في الرف، تمد إيدك وتاخذ القطعة اللي ورا. شو السبب؟ ليش يا جماعة الخير؟ يلا نبقى اليوم اعترافات.

0: من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع، هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027 بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطاير للسيارات وبريمير موتورز أو اتصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
1: تبى تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف ابو ظبي الاسلامي وحول راتبك بتحصل ارباح متوقعه توصل الى 5.55 سنويا، او افتح حساب التوفير غنى بارباح متوقعه توصل الى 5.25 سنويا، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصه للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا اديب.اي او حمل تطبيق اديب موبايل او اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والاحكام.
2: الفخامة الحقيقية ليست بالسعر المرتفع بل بما تشعر به في كل تفصيل. في 2X الهوم نبتكر الفخامة بحرفية تدوم، خامات غنية، خشب صلب، رخام أنيق وتصاميم تواكب كل زمن لتمنح منزلك دفئاً ورقياً يليق بيومياتك وبأسعار في متناول يدك، لأننا نؤمن بأن تقديم قيمة استثنائية يعني الحفاظ على معايير الفخامة مع توفيرها بأسعار مدروسة وفي متناول الجميع. حول بيت أحلامك إلى حقيقة مع تصاميمنا الفاخرة واستمتع الآن بخصومات من 25% حتى 75%. تسوق في فروعنا أو أونلاين على 2xlhome.com. تطبق الشروط والأحكام.
3: قد تظنون أن أجمل ما في العطلة هو عالم فيراري أو عالم وارنر براذرز أو سي وورلد أو ياس ووتر وورلد، لكن اسألوا الأطفال. مع عرض إقامة الأطفال مجاناً من فنادق ياس بلازا، استمتعوا بإقامة ووجبات مجانية للأطفال وتذاكر مدن ياس الترفيهية. تبدأ الأسعار من 1075 درهماً. تابعوا @my ياس بلازا واحجزوا اليوم.
4: مرسى السعديات وجهة ساحلية جديدة على أرقى الوجهات البحرية في أبوظبي. اكتشف المزيد على الدار.com. بنك الإمارات دبي الوطني، كل يوم يحمل مغامرة جديدة مع عرض إقامة الأطفال مجانا من فنادق ياس بلازا. احجزوا عطلتكم اليوم.
5: مساحة صباحية صيفية على هواك 100% مع أحلى صباح.
6: يمكن المنتج تاريخ الصلاحية يتم تقديم، طبعا يتم تقديمه يمكن على باقي المنتجات الأخرى بحيث أن اللي صلاحيته تتأخر يكون موجود في نهاية الرف. إنزين، نحن لما نتكلم عن المنتجات ما بس المنتجات الغذائية بشكل عام، رايح تشتري مثلا محل ملابس على سبيل المثال، يمكن حتى البعض القطعة اللي جربها ما ياخذها، عرف القياس كم بياخذ قطعة أخرى ويخيل إليه بأن القطع اللي موجودة وراء يمكن ما حد جربها. مدة الصلاحية من 2X أيضا أحمد أشرف، كلكم متفقين على موضوع مدة الصلاحية. أم أحمد حياك الله. يا أم أحمد صباح الخير.

حياك الله يا روت، مرحبا بك معانا. مايد أخذ المنتج اللي في الخلف بسبب إذا كان مشروب بارد وبيكون أبرد، وإذا كان منتج ثاني بقول إنه مفتوح. لازم ناخذ يلي يكون آخر شيء ورا من عطر المطر. إنزين، الردة للسؤال اللي طرحناه وقلنا يا ترى بالنسبة لي القطعة الوحيدة اللي تكون موجودة على الرف، يا ترى شو أكثر منتج تترددون أنكم تأخذون آخر قطعة منه على الرف؟ يمكن منتجات ثانية عادي بتشتريها ما عندك مشكلة، إلا هذا المنتج مستحيل بالنسبة لك أنك تأخذه إذا كان موجود منه بس قطعة وحدة على الرف. ما نبغى نسوي دعايات لأسامي شركات، نبغى نعرف بس المنتج بشكل عام شو هو وشو راح يكون. على تيك توك لايف إمارات اف ام راديو، شاركني وين ما كنت تسمعني في هذه اللحظات، وعلى الاس ام اس 3666 من الإمارات على اتصالات ودود.

0: أحبك وأنت تدري.
1: على الاسمس اللي عنده بعد نظر يظن اللي وراء أنظف وأحسن بس النتيجة كلهم سوى. أيضا رسالة تقول ذكرتني بآخر منتج على حظي، كنت في أحد الدول وكان آخر منتج أعتقد عليه جائزة، ربحت الجائزة

0: تبى تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف ابو ظبي الاسلامي وحول راتبك بتحصل ارباح متوقعه توصل الى 5.55 سنويا، او افتح حساب التوفير غنى بارباح متوقعه توصل الى 5.25 سنويا، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصه للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا adib.ae او حمل تطبيق اديب موبايل او اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والاحكام.
1: على امتداد 8 كيلومترات من أرقى سواحل أبوظبي تتشكل وجهة لا تنسى. مرحبا بكم في مرسى السعديات، حيث يلتقي أسلوب الحياة على الواجهة البحرية بروح الثقافة الإماراتية لتصبح كل لحظة فيها استثنائية. وجهة تكمل قصة السعديات. مرسى السعديات، اكتشف المزيد على الدار.com.
2: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر من أبوظبي إلى باكو، يريفان، طشقند، ألماتي والعديد من الوجهات الأخرى بأسعار

0: أسعار تبدأ من 269 درهما فقط. احجز لغاية 10 سبتمبر عبر airarabia.com وسافر حتى 25 نوفمبر 2026. العربية للطيران وجهتك التالية. تطبق الشروط والأحكام.
1: مرسى السعديات وجهة ساحلية جديدة على أرقى الوجهات البحرية في أبوظبي. اكتشف المزيد على الدار.com. كل يوم يحمل مغامرة جديدة مع عرض إقامة الأطفال مجاناً من فنادق ياس بلازا. احجزوا عطلتكم اليوم. بنك الإمارات دبي الوطني.
2: مهما كانت الحرارة خلي ابتسامتك دوم حاضر. أحلى صباح.
3: لو كنت من محبي اكتشاف التاريخ بطريقة مختلفة، متحف زايد الوطني يقدم خلال هذا الشهر وشهر أكتوبر برنامج متنوع ياخذكم في رحلة إلى عالم الآثار من خلال جولات إرشادية وورش تفاعلية وتجارب تجمع بين المعرفة والمتعة. من أبرز الفعاليات جولة علم الآثار دلالات الماضي. الجولة هذه تكشف كيف تساعد المستوطنات القديمة والأدوات وبقايا البيئات السابقة علماء الآثار على فهم حياة المجتمعات الأولى والتعرف إلى أساليب معيشتها وطريقة تكيفها وتواصلها مع العالم من حولها، في امتداد لنهج الوالد المؤسس المغفور للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه واهتمامه بصون تراث الدولة ودعم أعمال الاستكشاف الأثري. من الورش أيضا كنوز تحت الرمال تحول المشاركين إلى مستكشفين من خلال تجربة تنقيب داخل الرمال بحثا عن الأصداف والأحجار قبل استخدام المكتشفات في تصميم قطعة تذكارية مستوحاة من الحلي والقطع الأثرية القديمة. أيضا ورشة نقوش قديمة يتعرف فيها الزوار إلى الكتابة المسمارية، واحدة من أقدم نظم الكتابة في العالم، ويجربون بأنفسهم تشكيل الرموز على الطين ويكتشفون كيف سجلت الحضارات القديمة الأسماء والقصص والمعاملات وتفاصيل الحياة اليومية. أيضا ورشة كوب الذكرى، هذه الورشة مستوحاة من كوب أثري ضمن مقتنيات المتحف، حيث يصنع المشاركين أكوابهم الخاصة ويزينونها برسومات ورموز وكلمات مرتبطة بذكرياتهم الشخصية. أيضا محبي التجارب التراثية تقدم ورشة من الألياف إلى الرحلة البحرية تجربة مستوحاة من قارب ماجان، يتعلم خلالها الزوار كيف استخدموا الأجداد المواد الطبيعية وخصوصا ألياف النخيل في صناعة الحبال المتينة المستخدمة في الرحلات البحرية. إذن المتحف يقدم جولة عبر تاريخ دولة الإمارات بصحبة خبير تجربة من كبار المواطنين يروي للزوار التاريخ والتراث من زاوية شخصية وقريبة. المتحف إذن يستضيف في 19 سبتمبر برنامج رؤى بلا حدود للمكفوفين وضعاف البصر، واللي يجمع بين الجولة الإرشادية والتجربة الإبداعية المعتمدة على اللمس. أما بتاريخ 27 سبتمبر يقدم برنامج الرحلات الحسية تجربة متعددة الحواس لذوي إعاقات النماء وصعوبات التعلم لاستكشاف فن الفسيفساء بطريقة تفاعلية ومبتكرة.

0: على فكرة المؤجل ما يتأجل أكثر. دام النية حاضرة، ابدأ اليوم لأنك تقدر. أحلى صباح.
1: مرسى السعديات أحدث وأرقى وجهة على الواجهة المائية في أبوظبي قريبا. إذن تجربة مستلهمة من البحر ومفعمة بروح الثقافة، وتجسد وجهة لا تنسى. مكملين إذن معاكم في أحلى صباح في ساعتنا الأخيرة بعد لحظات، خلكم معانا ويا هلا وسهلا بكل من انضم لنا في هذه اللحظات.

0: في الصيف كل الحكاية. أحلى صباح وياك من البداية. عام دراسي جديد.
1: عودة المدارس يعني أن البيت أخيراً يرد للنظام والالتزام. إرقاد من وقت والنشة بدري، مواعيد واضحة، لا وفي جدول ملون بعد معلق ورا الباب. هذا طبعاً الخطة النظرية، أما التطبيق العملي نراجعه بعد أسبوعين والأمور طيبة.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.
2: ثبت استمارات الأم.
3: بين كل الموجات كل شيء ممكن نسمع.
4: وأنا يعني لا تختبر،
3: ولكن

0: الساعة الآن 9 صباحا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL Home واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL Home أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات، وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة، قريبا في جزيرة السعديات.
2: انتهت العطلة وعادت المدارس والأعمال، فاستعد لرحلتك مع ديبال. انطلق بسيارة ديبال جديدة ابتداء من 1399 درهما شهريا، واستمتع بمدى قيادة يصل إلى 950 كيلومترا مع طرازات S05 و S07 و G318 المزودة بتقنيات ريف المتطورة. كما ستحصل على ضمان للبطارية لثمان سنوات وضمان للمركبة لست سنوات وعقد خدمة وصيانة لثلاث سنوات. اختبر قيادة ديبال اليوم لدى الطير للسيارات أو بريمير موتورز أو اتصل على 800 موتورز. تطبق شروط.
3: قد تظنون أن أجمل ما في العطلة هو عالم فيراري أو عالم وارنر براذرز أو سي وورلد أو ياس ووتر وورلد، لكن اسألوا الأطفال. مع عرض إقامة الأطفال مجانا من فنادق ياس بلازا، استمتعوا بإقامة ووجبات مجانية للأطفال وتذاكر مدن ياس الترفيهية. تبدأ الأسعار من 1075 درهما. تابعوا أت ماي ياس بلازا واحجزوا اليوم.
1: مرسى السعديات، وجهة ساحلية جديدة على أرقى الوجهات البحرية في أبوظبي. اكتشف المزيد على الدار.com. بنك الإمارات دبي الوطني، كل يوم يحمل مغامرة جديدة مع عرض إقامة الأطفال مجانا من فنادق ياس بلازا. احجزوا عطلتكم اليوم.
4: على فكرة المؤجل ما يتأجل أكثر، دام النية حاضرة ابدأ اليوم لأنك تقدر. أحلى صباح.

أحلى صباح في ساعتنا الأخيرة على إمارات اف ام، ونحن مكملين معاكم من الاثنين لين الجمعة. صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير للي انضم لنا في هذه اللحظات. نقول لكم صح النوم، صباحكم كله نشاط وحيوية دائمة يا رب العالمين. سؤال: لو تعودت على شيء هل مستحيل انك تغيره؟ في أشياء تقدر تغيرها، وهل في أشياء مستحيل أنك تغيرها لأنك بس تعودت عليها؟ هذا هو سؤالي لكم الحين، وهذا هو الموضوع اللي بنتكلم عنه اليوم بالتفصيل. نزيل ها، لا نغير من سمو، حلو، يعني ما بمستحيل التغيير للشيء اللي أنت تعودت عليه أو للشيء اللي تعودتي عليه. كابو صباح الخير، يا هلا وسهلا. وايد صعب التغيير من ذا ليدي. جواهر تقول نحاول، بنسبة كم تحاولين وتضبط وياك مسألة التغيير؟ هل في أشياء نقدر نغيرها وفي أشياء مستحيل إن نغيرها بس لأن تعودنا عليها؟ الدنيا تتغير والأشخاص يتغيرون والشخص كذلك يتغير من سمو. نحن ما نتكلم عن تغيير بس الأشخاص، نحن نتكلم حتى عن تغيير بعض العادات. عادات مثلا أنت تعودت عليها، وعادي يمكن هذه العادة تضرك ترى أكثر منها تفيدك، بس لأنك أنت ما تبغى تغير، تعودت على هذه العادات اللي يعني خلنا نقول صارت في حياتك وأصبحت جزء لا يتجزأ من حياتك، ومع هالشيء تقول مستحيل أني أتغير، مستحيل أغير هذه العادة اللي موجودة فيها. روت هذه العادات، في البداية نفتقد الشيء لأنه اعتدنا عليه، وبعد فترة نتعود على غيابه. مثلا شكرا لك يا فاطمة. يلا لو تعودت على شيء هل من المستحيل أنك تغيره ولا لا؟ 3666 على الاسمس، أتريا مشاركاتكم من الإمارات على اتصالات ودو، وعلى تيك توك لايف معاكم بالصوت والصورة على إمارات اف ام راديو. مثلا كنت متعودة على الجيم، على جيم معين، وايد كنت صعب اني اتأقلم مع الجديد من ذا ليدي. أقلمتي ولا ما تأقلمتي الحين؟

0: دقيقة تعدل مزاجك، لحظة ترفع معنوياتك وتفخر فيها بإنجازاتك. أحلى صباح.
1: أهم شيء الإرادة الداخلية للشخص من فاطمة. إذن لو تعودت على شغلة في حياتك، هل من الصعب أنك تغيرها ومن سابع المستحيلات، ولا في أشياء تقدر تغيرها بسهولة لأنك تعودت عليها من سنين، وفي أشياء لا صعب أنك تغيرها؟ يعني أحيانا نسمع كلمة خلاص أنا تعودت، وكأن كلمة تعودت معناته أن الموضوع منتهي، وأن السلوك أصبح جزء ثابت من الشخصية لا يمكن تغييره. يعني واحد يقول والله أنا عصبي بطبعي، أو أنا متعود أني أمسك التليفون أول ما نش، أو مستحيل أشرب قهوة بدون سكر، أو أنا أصلا ما أعرف أنظم وقتي لأني تعودت. الحياة تستمر وتغيير مطلوب عشان راحتنا. نعم ممكن التغيير، ما في شيء مستحيل من ذا ليدي. طبعا مع كثرة تكرار هالجمل يبدأ الإنسان يتعامل مع هذه العادات وكأنها صفة شخصية، يعني ما نقدر نقول مجرد سلوك اكتسبه مع الوقت. كونك تعودت على شيء ما بمعناته أنك أصبحت عاجز عن تغييره. العادة في الأساس ما بقانون ثابت، وإنما سلوك تعلم الدماغ من خلال شو؟ من خلال التكرار، وربطه بوقت معين أو مكان معين أو شعور معين أو نتيجة معينة.
2: تبى تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف ابو ظبي الاسلامي، وحول راتبك بتحصل ارباح متوقعه توصل الى 5.55 سنويا، او افتح حساب التوفير غنى بارباح متوقعه توصل الى 5.25 سنويا، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصه للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا adib.ae او حمل تطبيق اديب موبايل، او اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والاحكام.
3: على امتداد 8 كيلومترات من أرقى سواحل أبوظبي تتشكل وجهة لا تنسى. مرحبا بكم في مرسى السعديات، حيث يلتقي أسلوب الحياة على الواجهة البحرية بروح الثقافة الإماراتية لتصبح كل لحظة فيها استثنائية. وجهة تكمل قصة السعديات. مرسى السعديات، اكتشف المزيد على الدار.com.
4: مرسى السعديات، وجهة ساحلية جديدة على أرقى الوجهات البحرية في أبوظبي. اكتشف المزيد على الدار.com. كل يوم يحمل مغامرة جديدة مع عرض إقامة الأطفال مجانا من فنادق ياس بلازا. احجزوا عطلتكم اليوم. بنك الإمارات دبي الوطني،

0: دقيقة تعدل مزاجك، لحظة ترفع معنوياتك وتفخر فيها بإنجازاتك. أحلى صباح.
1: العادة إذن في الأساس ما بقانون ثابت مثل ما قلنا قبل شوي، وإنما سلوك الواحد يتعلمه من خلال التكرار ويربطه بوقت معين أو مكان معين أو شعور معين. كنت تمسك تلفونك كل ما حسيت بالملل، فمع الأيام يصبح الملل نفسه إشارة تلقائية تخليك تفتح التلفون من غير ما تفكر، وهني تتكون العادة. إشارة ثم سلوك ثم نتيجة أو شعور يخلينا نكرر هالسلوك مرة ثانية وثالثة ورابعة. ممكن الواحد يوصل الدوام وما يتذكر تفاصيل الطريق اللي سلكه، لأن سلك الطريق نفسه عشرات أو مئات المرات. وممكن يفتح تطبيق معين في تلفونه بدون ما يكون أصلاً ناوي إنه يفتحه. وممكن يدخل المطبخ ويفتح الثلاجة وعقب يسأل نفسه زين أنا شو اللي كنت أباه من الأساس؟ وايد تصير لكم صح؟ وهذه كلها أمثلة على قوة السلوك التلقائي. لكن قوة العادة ما بمعناته استحالة تغييرها. الدماغ بطبيعته قادر على التعلم والتكيف طول العمر. نحن نتعلم طرق جديدة ونكتسب مهارات جديدة ونبدل أنماط وسلوكيات كثيرة حتى لو مارسناها لسنوات طويلة. وشي فرق بين جملتين، بين جملة أنا متعود على هالشي وجملة أنا ما بقادر أني أغير.

الشيء. من الأخطاء الشائعة أن نحن نتوقع أن تغيير العادة يعني أن الرغبة القديمة راح تختفي مباشرة، لكن الواقع يقول أن الشخص قد يغير عادته وتظل الرغبة القديمة تظهر بين فترة وفترة، فهذا شيء طبيعي ترى، ما في شيء بيتغير يعني بين يوم وليلة. شخص تعود سنوات أنه يرقد الساعة 2 الفجر، لو قرر فجأة أنه ينام الساعة 10 المساء طبيعي جدا أنه يلقى صعوبة في البداية، أنه قاعد يغير من هذه العادة. مب لأن التغيير مستحيل، وإنما لأن جسمه وروتينه اليومي وإشارات المحيطة لا زالت مهيئة للنمط القديم.

0: استخدام بعض التطبيقات فصار السلوك الجديد أسهل. هنا قاعدة بسيطة في تغيير العادات، خلي السلوك اللي تباه أسهل والسلوك اللي تبى تقلله أصعب. إذن خلي السلوك اللي تباه أسهل والسلوك اللي تبى تقلل منه أصعب. على سبيل المثال، لو تبى تمشي كل يوم الصبح جهز ملابس الرياضة قبل ما ترقد، ولو تبى تقرأ كتاب حط الكتب قدامك بدال ما تكون الكتب داخل الدرج، ولو تبى تقلل من الحلويات تقول عندي إدمان لتناول الحلويات، بكل بساطة لا تخليها قدامك، حط البديل دائما قدامك. ولو تبى تقلل استخدام الهاتف أثناء العمل خله شوي بعيد عن مجال نظرك. فمن الأسباب اللي تخلي بعض الناس يعتقدون أن العادات مستحيل تغييرها إنهم يجربون تغيير كبير من أول يوم وما يبدون بالتدريج. العادة تزداد قوة بالتكرار، لكنها مبصفة ثابتة، يعني الواحد يقدر يغيرها تدريجياً بتغيير البيئة، بل بتعديل البيئة وفهم الأشياء المحفزة واستبدال السلوك وتكرار البديل الجديد حتى يصبح هو الآخر عادة بالنسبة لهذا الشخص. روت يقول أمس متريك كعكة كنافة، بالعافية عليك، حركت الكعكة الكنافة ولا ها تعايست أنك تمارس الرياضة؟
1: هناك أيام يكون فيها الحظ حليفك، كل إشارات المرور خضراء وأفضل موقف لسيارتك من نصيبك، شعور رائع أليس كذلك؟ والآن تخيل أن تكون أنت الفائز بعشرة ملايين درهم، افتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني واحصل على فرصة الفوز بالجائزة الكبرى بقيمة عشرة ملايين درهم وجوائز شهرية تصل قيمتها إلى مليون درهم. أرسل كاش إلى 4456 لفتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني اليوم وقد تكون أنت الفائز. تطبق الشروط.
2: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران، سافر من أبوظبي إلى باكو، يريفان، طشقند، ألماتي والعديد من الوجهات الأخرى بأسعار تبدأ من 269 درهما فقط. احجز لغاية 10 سبتمبر عبر airarabia.com وسافر حتى 25 نوفمبر 2026. العربية للطيران، وجهتك التالية. تطبق الشروط والأحكام.
3: يحمل مغامرة جديدة مع عرض إقامة الأطفال مجاناً من فنادق ياس بلازا، احجزوا عطلتكم اليوم. بنك الإمارات دبي الوطني، مرسى السعديات، وجهة ساحلية جديدة على أرقى الوجهات البحرية في أبوظبي، اكتشف المزيد على الدار.com.

إذن الأيام الأخيرة للتغلب على حرارة الصيف في سنو أبو ظبي في الريم مول بسعر 99 درهم فقط. لا تفوتون فرصة الاستمتاع بتجارب وألعاب لا محدودة مقابل 99 درهم قبل 13 سبتمبر. التذكرة تشمل قفازات صوفية مجانية وتأجير الخزائن. معلومات أكثر تقدرون تتعرفون عليها من خلال الموقع snowabuظبي.com.

روت يقول تبى تغير مزاج أو تبى تغير مزاج، لا إذا تبى تغير عادة لا تتري المزاج المناسب، ابدأ بخطوة صغيرة وثابتة وكل شيء يعني عقينا في رأس المزاج والوقت والظروف وغيرها طبعا من التفاصيل. ما يبى الواحد يتحمل مسؤولية، ليش كذي؟ طبعا احنا ما نتكلم عن الكل، نتكلم عن البعض. معناته نحن اليوم نوعا ما اتفقنا على مسألة ان الواحد لو تعود على شغلة ما بمن المستحيل انه يقدر يغيرها، خاصة لو كانت بعض العادات اللي تأثر بشكل سلبي على حياته، ويقول والله لأني أنا تعودت من سنين أني أقوم بهذا الشيء أو أني أمارس الشغلة الفلانية، وبالتالي صعب أني أغير هذا الشيء، وحتى في شغلات متعلقة بشخصية الإنسان. مكملين معاكم إذن في أحلى صباح على إمارات FM. خلونا نسمع خالد عبد الرحمن وراجعين بعد دقائق.

0: مهما كانت الحرارة خلي ابتسامتك دوم حاضر. أحلى صباح. عام دراسي جديد
1: للأمهات وللآباء هالصبح. تم تجهيز الشنط والزي المدرسي والفطور ونداء يلا قوم يلا تأخرنا. مشط شعرك، فرش أسنانك، أشوف أظافرك. الحين تقدرون تأخذون نفس عميق، المهمة تمت بنجاح، وكل عام وانتو سند لعيالكم.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.
2: تدعو الهيئة الاتحادية للضرائب أصحاب الشركات الصغيرة إلى تقديم إقرار ضريبة الشركات مبكراً وعدم الانتظار حتى اللحظة الأخيرة قبل الموعد النهائي في 30 سبتمبر. إذا كانت إيرادات شركتكم تساوي أو تقل عن 3 ملايين درهم إماراتي يمكنكم الآن تقديم إقرار ضريبة الشركات المبسط بسهولة. قدموا إقراركم الآن عبر منصة إمارات تاكس.
3: على امتداد 8 كيلومترات من أرقى سواحل أبوظبي تتشكل وجهة لا تنسى. مرحبا بكم في مرسى السعديات، حيث يلتقي أسلوب الحياة على الواجهة البحرية بروح الثقافة الإماراتية لتصبح كل لحظة فيها استثنائية. وجهة تكمل قصة السعديات. مرسى السعديات، اكتشف المزيد على الدار.com.
4: مرسى السعديات، وجهة ساحلية جديدة على أرقى الوجهات البحرية في أبوظبي. اكتشف المزيد على الدار.com. بنك الإمارات دبي الوطني، كل يوم يحمل مغامرة جديدة مع عرض إقامة الأطفال مجاناً من فنادق ياس بلازا. احجزوا عطلتكم اليوم.

0: يومك ممكن يكون عادي، الأهم تبدأ بمود عالي مع أحلى صباح.
1: في ظرف أبيض اليوم رسالتي لكل شخص يحترم قرار الآخرين عند اتخاذهم لقرار تغيير بعض العادات اللي مارسونها من سنين، وما يستقبل هالمحاولات بالسخرية منهم أو بتثبيط عزائمهم، ولا يختصرها بجملة مثل أدريبك ما بتكمل كم من يوم وبترد شرات قبل. قرار التغيير حتى لو بدأ بسيط في نظرنا يمكن يكون بالنسبة لصاحبه خطوة كبيرة جدا. نحن ما نعرف كم مرة فكر قبل لا يبدأ، ولا كم مرة حاول وفشل، ولا كم مرة احتاج من شجاعة عشان يقول لنفسه خلاص أبى أتغير إلى الأفضل. الإنسان مب ملزم يظل بنظرنا ذات الشخص اللي عرفناه من سنين، اللي كانت عادة التأخير قرر أنه يسلك درب الالتزام على سبيل المثال، واللي كان يصرف من غير حساب قرر يعيد حساباته ويتجه نحو الادخار، واللي كان يسهر أو يأجل أو يهمل أو يتهاون قرر يغير كل هالعادات بإرادة حقيقية. جميل أن نعطي الإنسان فرصة يكون نسخة مختلفة عن الصورة اللي حفظناها عنه، والأجمل من ها كله أنك إذا شفته يتعثر ما تعتبر تعثره دليل أن محاولته كانت خاطئة. مرات الإنسان يتقدم ويرجع خطوة ويرد يكمل، فإذا شفت شخص قرر يغير عادة من عاداته لا تستعجل في الحكم عليه، ولا تخليه يدافع عن قراره، ولا تسألك اليوم إذا بعده لين الحين ماشي على مساره.

0: شكرا لكم جميعا على تواصلكم الجميل دائما مع أحلى الصباح باكر. إن شاء الله ملتقين في نفس الموعد من 7 لين 10. كنت وياكم راشد عتيج، وكان هذا أحلى الصباح على إمارات FM.
1: هذا البرنامج برعاية
2: بنك الإمارات دبي الوطني، كل يوم يحمل مغامرة جديدة مع عرض إقامة الأطفال مجانا من فنادق ياس بلازا. احجزوا عطلتكم اليوم. مرسى السعديات، الفرصة الأخيرة، احصلوا على تذكرة سنو أبوظبي بسعر 99 درهما فقط قبل 13 سبتمبر.

0: أجيال وراء أجيال نستمتع بهالجمال على إمارات FM. FM
1: الساعة الآن 10 صباحا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
2: 2XL Home، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL Home واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL Home أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات، وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة. قريبا في جزيرة السعديات.
3: عرض السرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس، تطبق الشروط.
2: في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج، مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميثا عبدالله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلة، الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.
4: فخورين بالإمارات.
5: إمارات الخير، أرض المحبة. المحبة والأخوة عنوانها، فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها: من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداء الروح والعين.
4: فخورين بالإمارات.

0: تحول؟ هل تسمعني؟ بيرفكت؟ اوكي اوكي.
1: ودت الجمال
0: برامج اغاني اول باول امارات اف ام.

0: إمارات اف اف اسمعها.
1: عام دراسي جديد، تتوقعون العام الدراسي بس للطلاب في المدارس والكليات؟ لا، هو موعد للكل، خص العوائل. بداية عام أكاديمي أو دراسي جديد وصفحة جديدة من النشاط، نبني من خلاله عادات أفضل ومتابعة وتشجيع. ممكن ما نحتاج خطوات ضخمة، ممكن بوضع هدف بسيط تراكمي كل يوم يبني عادات صحية ومفيدة تثري حياة الطلاب وتقربهم من أهدافهم يوم عن يوم. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

عام دراسي جديد. نجاح الطالب ممكن نعرفه من حوار قصير في البيت. كيف كان يومك يا بطل؟ سؤال تحفيزي يفتح باب لنقاش ممتد. اسمعوهم واحتفلوا بإنجازاتهم ومنحوهم ثقتكم. وجود الثقة والأمان تخلي الطالب أكثر استعداداً للتطور المستمر. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: عام دراسي جديد.
1: عيالنا ليلة المدرسة، يلا عشان تنام، ما فيني نوم الصبح، يلا قوم، ما أقدر أقوم، في السيارة يالس نعسان، يوصل المدرسة ويشوف ربعه البطارية فول تشارج في ثواني، والتحديث الجديد بعد. كل عام وانتو بخير.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: عام دراسي جديد
1: للأمهات وللآباء. هالصبح تم تجهيز الشنط والزي المدرسي والفطور ونداء يلا قوم، يلا تأخرنا، مشط شعرك، فرش أسنانك، أشوف أظافرك. الحين تقدرون تأخذون نفس عميق، المهمة تمت بنجاح، وكل عام وانتو سند لعيالكم.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

نظام دراسي جديد. تخيلوا طالب يرد من المدرسة بدرجة أقل من الدرجة الكاملة. هذا وارد، ممكن تسأله ليش هالدرجة، وممكن تقول خلنا نعرف وين الصعوبة اللي واجهتك. أسلوب التعامل يغير طريقة تفكير الطالب، وبدال ما يتخوف من المادة يعرف ينسق أفكاره ويركز على النقاط اللي تحتاج تطوير. في البيت من المهم أن نبني شخصية طالب يعرف كيف يتعلم من كل لحظة تعثر أو خطأ. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: الساعة الآن 11 صباحا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL Home واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL Home أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات، وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة، قريبا في جزيرة السعديات.
2: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
3: منذ عام 2015 أصبح تاريخ 28 من أغسطس يوماً سنوياً للمرأة الإماراتية، وفي هذه السنة لا يكون الاحتفاء في يوم واحد وإنما على مدى شهر كامل حتى 28 من سبتمبر، وتحت شعار واضح: بنظهر الأقوى والأفضل. هنا يمكن نفهم الحكاية بشكل مختلف. المرأة الإماراتية لم تبدأ رحلتها عندما وصلت إلى الفضاء، ولا حتى عندما أصبحت وزيرة أو طبيبة أو مهندسة. الحكاية بدأت مبكرا بكثير، ولهذا حينما نحتفي بالمرأة الإماراتية لا نحتفي فقط بما وصلت إليه، وإنما نحتفي بأنها كانت منذ البدايات الأولى جزءا من الطريق الذي أوصل الإمارات إلى ما هي عليه اليوم.
4: فخورين بالإمارات. من طيبة ناسها، تهواها، شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر، جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب نغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
5: فخورين بالإمارات.

0: نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.
1: منصور منصور بسرعة وينك؟
2: ها ها خير، شو مستوي؟
1: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
2: أنا وصلت عند الجيت، بس جوازي وينه؟
1: شو يعني وين الجواز؟
2: ما أدري، كان عندي وبس ما أعرف وين. لحظة بتشوفه بدورة.
1: لا والله، شو يعني كان عندك؟
2: خلاص هذا لقيته
1: الحمد لله. يلا بسرعة، اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
2: ليش؟ وين بتصير؟
1: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات FM،
3: من الاثنين لين الخميس.
1: إمارات FM،
3: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
1: ضاع.
3: والجواز؟
1: ضاع.
3: والشنطة؟
1: ضاع.
3: عيل يلا قبل لا نضيع نحن، وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

0: أول درس وأول سطر. المدرسة ردت وردت وياها الصباحات الحلوة، طابور المدرسة الصباحي، السلام الوطني، وكلنا بصوت واحد نردد عيشي بلادي.
1: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.
0: صباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق السنطور،
2: وبتلقى اللي فاوضى مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
0: بتلقى اللي ما تفارق ويها ابتسامة وجملة صباح الخير،
2: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
0: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة،
2: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
0: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
2: أحلى صباح يومياً من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح

تبدأ تتغير مودك؟ مودك؟ مودك؟ اسمع إمارات اف ام واستمتع. إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.

أجيال وراء أجيال نستمتع بهالجمال على إمارات FM.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
0: كليك.
1: أوكي.

0: لعبتك استمارات الآن.
1: بين كل الموجات كل شيء ممكن نسمع.
2: وأنا يعني لا تختبر
1: ولكن

0: الساعة الآن 12 ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL Home واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL Home أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات، وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة، قريبا في جزيرة السعديات.
2: يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا مورفيلز.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.
3: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
4: تواريخ راسخة في محطات العمل النسائي المؤسسي في دولة الإمارات. في 8 فبراير عام 1973 تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية، ينظر لها بأنها أول تجمع نسائي مؤسسي في دولة الإمارات. هي لم تكن جمعية بالمعنى التقليدي، هي في الحقيقة كانت بداية لمسار جديد، مسار يسعى إلى تعليم المرأة، محو الأمية، وتطوير القدرات، وتعزيز المشاركة الاجتماعية لبنات الوطن. ولكن سرعان ما تطورت تلك التحركات المؤسسية، وتأسست بالتالي جمعيات مماثلة في مختلف إمارات الدولة.
5: فخورين بالإمارات.
6: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير، حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير. هي إمارات الخير.
5: فخورين بالإمارات.

0: حلقات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في ملف تمكين المرأة في الإمارات هناك حقيقة أساسية في التجربة الإماراتية. نجاح المرأة لم يقدم يوماً باعتباره مواجهة مع الرجل أبداً، هي شراكة. فالأسرة هي الحاضنة الأولى، والمجتمع هو البيئة، والمؤسسات تفتح الفرص للجميع، والقيادة تصنع السياسات وتمنح الثقة لأبنائها وبناتها، والمرأة تحول كل ذلك إلى عمل وإنجاز. لهذا نحتفي بهذا اليوم في معان تتجاوز الاحتفاء، وإنما نحتفي بمنظومة مؤسسية وطنية صنعت النجاح طوال أكثر من 5 عقود، لتبقى المرأة الإماراتية دوما محل التقدير والثقة وشريكة الإنجاز.

0: إزالة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 41-30، دبي 39-29،

0: الشارجة 40-29، عجمان 40-29، راس الخيمة 41-28، أم القيوين 40-28، الفجيرة 32-30.
1: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر من أبوظبي ابتداء من 269 درهما فقط، احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.
2: عام دراسي جديد،
3: عيالنا ليلة المدرسة، يلا عشان تنام، ما فيني نوم الصبح، يلا قوم، ما أقدر أقوم، في السيارة يالس نعسان، يوصل المدرسة ويشوف ربعه البطارية فول تشارج في ثواني، والتحديث الجديد بعد. كل عام وانتم بخير.
2: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

إيه؟ حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: أحياناً لا تكون الذكريات هي الشيء الوحيد الذي نعود به إلى المنزل. ومع بداية العام الدراسي احرصوا على صحة أطفالكم واستعدادهم للعام الجديد، من السعال والحمى إلى الفحوصات الدورية. عيادات هيلث بلس للأسرة هنا لرعاية عائلتكم. زورونا في البندر، قرية الفرسان أو جزيرة السعديات، أو اتصلوا بنا على 650-30-35. هيلث بلس للأسرة، جزء من M42.
1: عام دراسي جديد.
2: دقيقة تأخير أهون من استعجال ما لا داعي. سلامة عيالنا أهم موعد هالصبح، وصباحكم خير.
1: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: الشخصيات النسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. آمنة القبيسي.
1: في الرياضة وتحديداً في سباقات السيارات تألقت آمنة القبيسي أول إماراتية تتسابق في سباقات الفورمولا. دخلت مجال كان يعتبر صعب على النساء، لكنها أثبتت أن الشجاعة والإصرار أهم من التوقعات.
2: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والألماس.
0: دانات من بلادي.

0: الساعة الآن 1 ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL Home واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL Home أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات، وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة، قريبا في جزيرة السعديات.
2: من مركز الاتحاد إلى الأخبار، أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. تستضيف مجموعة أدنيك عبر مراكزها في أبوظبي والعين 297 فعالية خلال النصف الثاني من عام 2026، بما في ذلك المؤتمرات والمعارض والفعاليات المتخصصة، ما يعكس الدور الريادي لمجموعة أدنيك في تقديم تجارب عالمية المستوى في قطاع الفعاليات والأعمال. أعلنت ميراس التابعة لدبي القابضة للعقارات عن ترسية عقد رئيسي لأعمال البناء بقيمة تتجاوز 590 مليون درهم على شركة باركوي العالمية للمقاولات لتنفيذ 394 شقة موزعة على 4 مبان سكنية في إطار المرحلة الثالثة من مشروع سيتي ووك كريستلين. أعلنت شركة جوجل إتاحة مزايا جيميني لايف في تطبيقات جيميل ودوكس وكيب بعد انتهاء فترة الاختبار التجريبي لتوسيع نطاق التفاعل الصوتي مع مساعد الذكاء الاصطناعي، وتتيح المزايا الجديدة للمستخدمين البحث في رسائل البريد الإلكتروني وطرح الأسئلة باللغة الطبيعية والحصول على إجابات تستند إلى محتوى الرسائل. الخبر الأخير، وصلت أسعار النفط ارتفاعها اليوم الاثنين مدعومة بمكاسب قوية حققتها الأسبوع الماضي، وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت إلى 96 دولار و80 سنتا للبرميل بحلول الساعة 11:54 مساء بتوقيت غرينتش، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 92 دولار و14 سنتا للبرميل. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.
3: أحياناً لا تكون الذكريات هي الشيء الوحيد الذي نعود به إلى المنزل، ومع بداية العام الدراسي احرصوا على صحة أطفالكم واستعدادهم للعام الجديد، من السعال والحمى إلى الفحوصات الدورية. عيادات هيلث بلاس للأسرة هنا لرعاية عائلتكم. زورونا في البندر، قرية الفرسان أو جزيرة السعديات، أو اتصلوا بنا على 650-30-35. هيلث بلاس للأسرة، جزء من M42.
4: منصور منصور، بسرعة وينك؟
5: ها خير، شو مستوي؟
4: البوردنج بعد دقيقتين، وانت لحينك في السوق الحرة؟
5: أنا وصلت عند الجيت، بس جوازي وينه؟
4: شو يعني وين الجواز؟
5: ما أدري، كان عندي وبس ما أعرف وين. لحظة بتشوفه بدورة.
4: لا والله، شو يعني كان عندك؟
5: خلاص هذا لقيته،
4: الحمد لله. يلا بسرعة، اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
5: ليش؟ وين بنصير؟
4: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات اف ام،
6: من الاثنين لين الخميس.
4: إمارات اف ام،
6: تسمع وكأنك ترى. أقول لك، وين البوردينج كارد؟
4: ضاع.
6: والجواز؟
4: ضاع.
6: والشنطة؟
4: ضاع.
6: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.
7: الفريج

0: يا هل يا هل مستحي صح مستحي لحظة شوي
1: نسيت مايك
0: مو متعودة شهر شهر شهر حتى ما طلب جوس في الطيارة مستحية شهر ما دقيت الجرس
1: أنا عينت الكابتن
0: هي.
1: هو يدير الأعمال الشاقة اللي بتسوي لي إياها إنزين وقلت خلاص خلاص الله فيها وطيرها
0: هي.
1: بس كثر من العصير
0: كثر
1: هي.
0: كثر
1: لأن ما حد بيوقفها عن العصير غيري
0: ما في ما قدرت أطلب ما قدرت أقول في خاطري جوس ما قدرت أسوي إقلاع طيران كله مأدبة يالسة مكاني
1: ما ظنتي
0: وبس ما عندي غير أني
1: على التقارير اللي تيني شو هاي
0: أنت
1: حتى مال الأكونومي كليتي عنهم أكلهم
0: منصور تعرف لما حد يقول لك والله فلان مكانه يبين
1: هيه
0: أنت الطيارة كلها تبين بسبب أنك مو موجود مشتاقي لك الناس أنا أسوي الأعداد وأذبح نفسي وهم يكتبوا لي منصور وين وين منصور وين زين وأنا
1: أنت مو نسيتيني في الجزيرة
0: ترى الصدق أنا كنت مستحية نحن أقلعنا وخلينا منصور في جزيرة من الجزر
1: ضعت
0: هي ضاع وياب نخل وسوى بيت هناك وعاش بروحه مثل فيلم كاستاوي ها
1: كنت أصيح
0: ما يخالف بعدين صرت تسولف مع الطيور
1: ويا الحشرات والطيور حتى الدولفين صار بيعي
0: الحين تعرف توري ضوء عدل في بدون ولاعة
1: سويت منارة
0: لا
1: هي.
0: شفت الإنسان لما يخلونا روحه فترة ينجز أنت أنجزت
1: طبعا حولت الجزيرة كلها استدامة شفيك كلها من موارد طبيعية هي.
0: هي. هذا يبنى لكم منصور هي والله ضيعناه هناك ونقلع معاكم اليوم لأحلى مكان
1: وين وين قولي بسرعة
0: ايه على بالك بوديك المطار وشي ما في أنا ثالتك من الصبح وانت ما تدري
1: ترى على فكرة شايل الشنطة اللي فيها سيرين
0: شو هذه
1: عشان ما ضيع مرة ذا
0: وحاط فيها عي اللحظة هدية مني لك
1: أوه.
0: بطلب شيء غراش ماهي صغار حقك كذا ضعت مرة ثانية ولا بس هالمدينة صغار. والمنطقة اللي بنروح لها
1: هي.
0: لو ضعت انت بخير وسهالة
1: الحمد لله الحمد لله ما توديني الجزر
0: لا لا جوس
1: بعد
0: جوس بليز من زمان ما طلبتها من زمان
1: في عندهم جوس
0: في لبن ليش منتهي
1: من هاي الفترة اللي ما طلبتها منها
0: انت متأثر عليك الجزيرة ترى حياك الله يا منصور
1: يا
0: اليوم
1: يا
0: بنروح
1: يا هلا يا هلا.
0: رحلة تبدأ في مدينة هي. إذا صار عليها ليل تغيرت كلها
1: شي يصير
0: أنا عاد مزهب الرعب حقك
1: بعد أكثر من الرعب اللي عشتها
0: أولا الشوارع فيها كلها حجرية وضيقة
1: ها
0: هي كلها بناء الإنسان القديم على قولتهم
1: أوف
0: هي وطبعا الأبراج هي تسمى
1: أيوة.
0: أبراج قوطية
1: قوطية
0: أنت أدري الحين أنا أول ما سويت الإعداد قلت هني بركز
1: هي طبعا
0: أبراج قوطية سوداء
1: بعد
0: براويك الحين القوطية شو هي
1: شو هي
0: هي نوع من أنواع القوطية براوي
1: لا لا فهميني ما درست في الرياضيات
0: أبراج أيام العصور القديمة القرن 15-14 كانوا يسوونها
1: بشكل قوطي
0: هي مثل علبة شي طويلة إيه؟ براويك الصورة عشان بس تسكت الحين ورانا درب الحين بشي سكتك على القوطية
1: اي والله فهميني
0: وفيها تماثيل واقفة فوق جسر عمره مئات مئات السنين
1: اوف
0: بتمشي على الجسر هذا بعد لا تخاف ما بطيح
1: مو معلق
0: لا
1: الحمد لله
0: ساعة قديمة وايد عندهم والناس كلها تصور يمها
1: ها
0: وكل ساعة تتحرك فيها تماثيل الموت قدام الناس
1: لا إله إلا الله
0: أنا على فكرة لاحظت شيء أيام العصور القديمة دايما لما يجي يخترع لك سالفة إلا ما

0: شو يخترع لك شيء فيه إثارة.
1: ها
0: زين انت مسوي ساعة صح؟ تمثال الموت ليش؟
1: ما كانت عنده شغلة غير هالمجسمات اللي قدامه.
0: ترى حس ما يعرفون شيء إلا الحياة والموت، الموت والحياة بس شيء. فعشان شيء كانوا دائما لما يخترعون أو يفكرون في إنشاء أشياء معينة كله يحطون الشيء الدارج عندهم.
1: طبعا
0: مثلا كان في بناء شفته أنا قالوا والله هذا بناء فنان في عصر لما كان مرض الطاعون. ليش مرض الطاعون؟ ليش
1: تعرفي في الجزيرة شو كنت أرسم؟
0: لا أكيد كنت ترسمنا.
1: لا
0: أنا وإمارات فأنا.
1: لا
0: ها
1: شيار وبحر
0: بس لأن هذه البيئة اللي انت حين عايش
1: الموجود عندي.
0: زين طائر لقلق
1: ما أعرف ترسمها.
0: مونكي خاطف
1: شوهت صورته.
0: هيبوبوتاموس
1: ما عرفته، هذا لو عرفه برد عليك.
0: هو هذا سيد قشطة.
1: سيد قشطة
0: ماذا سيد قشطة؟
1: لا
0: كيف ما تعرف سيد قشطة منصور؟
1: ما أعرفه مسكين أنا.
0: اللي
1: ما
0: هو فرس النهر.
1: أنا أقولك في جزيرة
0: ها
1: توديني فرس نهر؟ ما في نهر.
0: ليش؟ أكيد اللي زيرة فيها نهر.
1: لا فيها ينبوعين.
0: ينبوعين، واحد حار واحد بارد.
1: لا
0: تسوي شاي
1: كبريتي. واحد كبريتي
0: هي.
1: والثاني عذب. عذب زلال.
0: عذب زلال تسوي من الشاي.
1: هذا عاد كل شيء.
0: أوكي معناته أنت خلاص أنت كل الأوبشن عندك.
1: أنت تقولي فرس نهر، ما في نهر.
0: يمكن هو في الزلال.
1: ما لحق تا حطي لك
0: تحت الشلال مثلا.
1: لا
0: قبقوب ياك. هاي كله من النهر.
1: شو سويت في شوربة؟
0: سي فود سوب. فاليوم احنا بنروح مدينة قالوا ان الخيميائيين.
1: منو؟
0: خيميائيين.
1: أوكي.
0: عاشوا فيها يبحثون عن سر كيف يحولون المعدن لذهب، وان في حاخام صنع مخلوق من الطين عشان يحمي اهل مدينته.
1: حلو.
0: قبل ما يفقد السيطرة عليه، ويقولون وايد اشياء صارت. هذه الدولة كلها إثارة وتشويق والناس إلى الآن يكتشفون أسرار، يكتشفون أمور ما يعني تخطر على بالك.
1: يعني ما فيها جبال؟
0: فيها جبال؟ أظني فيها جبال مبلة، بس بعيدة شوي عن المدينة.
1: الحمد لله.
0: هي بس بتروح جبال شئت أم أبيت.
1: ليش؟
0: المفروض منصور يعني إحنا حين داقين درب وحالتنا حالة، ما يصير.
1: بنشوف إذا رحنا جبال.
0: هي ذهب نفسك، ترى انت ضعفان. ليش الحين زعلان؟
1: انا مو بضعفان.
0: احمد قال تو
1: هذاك احمد يمكن ها بؤبع عينه شوي.
0: بؤبع عينه يسويك سمبتيك. لا بس اليوم ما بنروح دولة عادية.
1: ها.
0: اليوم وجهتنا لقلب اوروبا وهي جمهورية التشيك.
1: يا سلام. قالت
0: عظامك تعورك؟
1: اي والله شوي.
0: اي عظامك تعورك، رويلاتك روماتيزم، رقبتك ديسك، كل الترتيب هناك.
1: شو شايلة قطع غيار وياك؟
0: تروح شايب ترجع صبي.
1: أوف.
0: هي.
1: لو الطلب.
0: لوليين كانوا يسيرون التشيك بس علشان الأماكن اللي فيها منتجعات تخص العلاج وما علاج. ما أدري يحطون عليك طين، ما أدري يسوون فيك شوية
1: مصحات عندهم
0: شيء ليه ما تصير زين.
1: مصحات كل فنادقهم مصحات.
0: يقولون خلاص شو ما فيك عوق ينحل في التشيك. منو فيكم راح التشيك؟
1: أنا.
0: علي رحت التشيك؟ ما صرت. يعني أنت مريت على براغ؟
1: أنا مريت طبعا.
0: هي يا زمن.
1: ورحت منتجع جميل.
0: بعد انزين رجعت صبي ولا؟
1: شو مو بصبي بس. لا أنا مودي أمي.
0: ما يخالف هي رجعت بنوتي حلوة. الحمد لله الحمد لله. أعتقد أن هم مختصين في هاي الأشياء لأن هم من أول من سنين يحبون هذا الطب الشعبي
1: طبعا.
0: اللي عندهم الفيزيوثيرابي دائما يسوونه يعني من أيام العقرون.
1: وهلثيين
0: صدق؟
1: والله
0: حتى في الأكل؟
1: كل شيء.
0: شو الشيء اللي لفت نظرك هناك لما رحت؟
1: النظام.
0: كيف النظام؟
1: نظامهم صارم.
0: يعني ما تأكل همبرجر بين وجبة ووجبة؟
1: لا شو
0: شو يسوي فيك الدكتور؟
1: وعندهم مياه كبريتية أو مياه شرب.
0: هاي
1: ينابيع طبيعية.
0: هاي المياه الكبريتية اللي الواحد
1: يشربها.
0: لا مو اللي يقعدون فيها.
1: ها غير
0: ينابيع مدشو.
1: الينابيع اللي تنشرب غير.
0: عيل عندهم ينبوع الشباب
1: كل شيء.
0: زين ليش ما جبت لنا غرشة؟
1: ما طلبتي.
0: إيه. الحين. تنكر ماي.
1: تنكر.
0: عشان أرشكم كلكم رجلكم شباب.
1: بس هذه على فكرة اكتشفتها أنها من أنواع يعني التحفيز النفسي أكثر.
0: كيف؟
1: يعني هم مسوين مثلا الحين 3-4 ينابيع.
0: تمام.
1: وكل ينبوع مسمينه شيء. وكل ينبوع عن ينبوع مسافة.
0: تقريبا كم المسافة؟ يعني لازم كيلو. سيارة؟
1: لا لا لا لا.
0: لازم تمشي.
1: لا لا مشي. كل يبون يمشون.
0: إنزين.
1: يبونك تمشين.
0: دور كب وإنزين.
1: أنت رايحة تعالجين. بعدهم نوع من العلاج.
0: تمام. إنزين.
1: قلت والله اشربي هذا الماي، ترى هذا الماي فيه بعض المعادن اللي تسوي واللي واللي واللي ناس ما يقصون عليكم في الصالونات نفس الشيء.
0: هي يطول الشعر.
1: أي طول الشعر. نظارة البشرة، برطمج زايد ناقص، من هالسوالف.
0: أوكي.
1: تروحين أنت تشربين.
0: إنزين.
1: أنت شربت من هذا اليوم؟ لا لازم باكر عشان تكمل الخلطة.
0: أيوة.
1: تشربي من الينبوع اللي بعده.
0: وأنا من ينبوع لينبوع.
1: هي عشان يقيسون المسافة اللي مشيتيها.
0: ما تسوى علينا.
1: هي فتي مشوت 4-5 كيلو.
0: وانت بس
1: رايحة تدورين
0: الينابيع من ينبوع لينبوع
1: عشان تشربين ماي.
0: بس هذا هو الغرض.
1: بس
0: زين الماي بفلوس ولا من ينبوع؟
1: لا لا بلاش.
0: بلاش. زين بعد زين
1: اغرف وشرب.
0: اغرف وشرب. ايمان سويدي ميتة من الضحك.
1: ترى بعد
0: ايمان رحت انتي وغرفتي وشربتي ولا لا؟ انا منك يا
1: انا ايمان قالت لي راحت.
0: صدق؟
1: ايه
0: كلكم رحتوا ولا انا الحين؟
1: قالت لا.
0: الحين بخمس فيك في المكان كله، بحلل كل لحظه تكت انت دفعتها.
1: بكون في الينبوع الاخير.
0: حلو. انا بيمع غراش ماي ينابيع، اي حد يقول يمشي بقولها اي ينبوع عندي الغرشه. بس
1: وسجلي عليها
0: بس.
1: شباب
0: الينابيع،
1: يا لياقه ما ادري شو نظاره وانت رايحه
0: يطول الشعر
1: بعد

عرض استرداد النصف يعود في هومز آر أس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. أنفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هومز آر أس. تطبق شروط.

0: وتحيط فيها ألمانيا وبولندا وسلوفاكيا والنمسا.
1: حلو.
0: يعني أنت كاشخ قاعد تمام، أنت وشيكك
1: ها؟
0: مبسط أمورك، ما تدر ويلاتك، تسوي مساجك.
1: تحريت أنا وشيكي.
0: شيكك موجود عقب ما تخلص ترد شباب. عاصمة هذا المكان براغ. ما في أحلى من كلمة براغ.
1: أي والله.
0: أنت لو تشوف أنا ميمعش كثر أشياء عن براغ أبروح.
1: حريت ميمعش اسمها؟
0: لا ميمع فلوس بعد. ايه؟ احتياط يعني.
1: كنت من وراي.
0: ميمع.
1: طرتني في الجزيرة وقابلت تبع فلوس.
0: شنطتي حطتها مالت الورث في البير.
1: أدري في البير؟
0: هي عشان ما حد يسرقها. فرضها يا حرامي نط علينا تالي الليل بيوت طين.
1: والله وغرقت.
0: لا لا منشفة. حاطة سفنج.
1: أوكي.
0: مسوية لها باك اب.
1: حلو. انزين.
0: المهم براغ هذه هي بدون مبالغة أكثر المدن الأوروبية اللي تعطيك إحساس إنك أنت الآن دخلت قصة قديمة. وعدنا أذكر أيام هذول اللي فساتين كبار القرن الثمنتاعش تسعتاعشر وأنت
1: وفيونكا
0: أمير وفارس مغوار.
1: أنا الدوق.
0: دوك.
1: دوق.
0: أي الدوق. أي. الدوق وأنا الكونتيسة.
1: منو؟
0: يا الله كونتيسة.
1: أيه.
0: ما أدري يعني. وعلى فكرة في يعني وايد مراحل يعني. أنت يمكن الدوق أنت ترى مختار أقل شيء. في أقوى.
1: قولي والله.
0: في صاحب النيافة.
1: منو؟
0: هذا شوي أعلى. يعني ممكن يمد شو أبا منصور. إيه منصور هني. ترى فكرة هم اللي كانوا محبطيني كل ما طلع هوا يقولون وين منصور يعني. أنا مالي لازم.
1: لا بالعكس.
0: لا لا اسمح لي.
1: لا
0: أنا بتمثل كيك.
1: سعيد الحين سويت لنا مشاكل.
0: إيه سعيد أوكي. ايه. هو السبب صراحة. لا بس ما أدري.
1: سعيد صلح الوضع.
0: المهم براغ هذه قصتها قصة أي شيء قديم مو بلاحق عليه من القرن الثمنتعشر أيام الدوق.
1: الدوق هي.
0: أنت الحين دوق.
1: إيه.
0: إنزين.
1: راكب الحنطور رايح عندك ما في
0: الدوق مكان. عنده عربة خاصة مذهبة. شو حنطور عي دليل إنك أنت من طبقة العاملة.
1: مو بهي كشف.
0: لا. كشف لا أبدا مو يوم الجو حلو. الأخ شاري موستنج لا بس للتأكيد يعني.
1: مصاف كم واحدة.
0: هي هي.
1: بس الخيل يتغير.
0: من الإمارات لين براغ الرحلة من 6 لين 7 ساعات حسب من وين أنت مسافر. أبوظبي دبي واتيفر. العملة المشتركة هني مو بيورو اسمها كورونا تشيكية.
1: الله.
0: طبعا أنت رايح فأنت لاعب بالكورونا التشيكية ما يحتاج نقول يعني نوطي نطح نوطي يعني.
1: تيبس.
0: تيبس. أنت من تببت وإحنا مو بخير. أشوف أنا فلوسنا اللي في البنك خلصت حاطة فلوسنا في طوي دافنتهم
1: شهر وشي. أنا في الجزيرة استثمرتي فلوسي لين ما قلتي بس
0: بعت أغراضك أجرت.
1: أدري
0: أجرت. أدري. حتى البلاي ستيشن مالتك
1: غرفتي أجرتي يعني على البلاي ستيشن
0: حطيت عليها استراحة الفريج.
1: هي. واضح
0: مثلا
1: نزلي لهم صحون ذبايح رايحة ردة
0: بعد كل صحن بذيك الحكية.
1: صح صح صح.
0: أفضل وقت عشان تسافرون التشيك ربيع خريف إذا تبون أجواء حلوة وزحمة أقل. أما ديسمبر أجواء وايد مختلفة بسبب أعياد الميلاد والمدينة كلها ليتات ويعني أجواء مختلفة. أنت رحت متى؟ صيف؟
1: أنا لا شتاء.
0: يعني أنت لحقت على كريسمس إيب.
1: لا بعده.
0: بعده جانيوري.
1: هي.
0: أوكي. في قلب هالبلد مدينة قديمة أنا أقدر أقول لكم أو بلدة قديمة موجودة فيها أشهر الساعات الفلكية بالعالم. هذه شفتها بالصدق ولا لا؟
1: بالفلك.
0: دي بالفلك.
1: ايه؟
0: يعني أشهر ساعات فلكية في العالم هذه اللي أنت طالعتها. لو ما خصل في معاه الحين كان بايعين الصورة
1: مع الموتى.
0: إيه؟
1: ايه؟
0: طبعا هذه اسمها ساعة براغ الفلكية يرجع تاريخها إلى 1410.
1: أولى
0: 1400 يعني حتى مو 1800. أنا متعودة على 1800.
1: لا لا لا شو متعودة يعني أنت عايشة يعني العصر
0: لا
1: هذا؟
0: لا يعني دائما أقول قصص 1800 هذا حدي. 1400 وايد جديد يعني هذه أقدم مدينة في العالم.
1: أي يعني أنت أقدم بعد تبين
0: مثلا
1: فيزا.
0: لكن في قصة ترى وراء هالساعة. قصة مظلمة
1: بعد
0: ظلام دامس
1: قبل 1000 وشيء.
0: 1400
1: 1400
0: هي وعشرة

0: يعرفون توقيت؟
1: إيه، لأن فعلياً التوقيت
0: في شروق وغروب.
1: لا، كان عندهم بوصلة في ذاك الزمان
0: بعد؟
1: إيه، بس لازم أتأكد البوصلة كم عشان أعطيك معلومة فجائية.
0: أنا أهم شيء.
1: الأسطورة تقول عن هالساعة أن صانع الساعة كان وايد عبقري.
0: هي.
1: أنا ما أدري، ما عندهم موارد، كيف كانوا عبقريين في ذاك الزمان؟
0: ما أدري عنك.
1: حس ما عندهم إنستغرام ما شيء يطلعون.
0: لا مو فاضي لك والله.
1: يعني لايك عرفت، كومنت أسوي لك. لا
0: يعني الصيت دائما يكون في الإنجازات.
1: فاضي بس إنه إيه، هذولاك اللي لازم يكتبوا يعني إنجازاتهم حتى على قبورهم من كثر ما هم سووا أشياء. الحين أكثر إنجاز إن أنت مسوي verified حق أكاونتك.
0: ولا
1: إيه، دافع 30 درهم
0: بعد
1: الخصم.
0: حافظ التسيرة.
1: شو أسوي أمس مسوي verified. طبعا الأسطورة تقول إن صانع الساعة كان وايد عبقري وخاف مسؤولين المدينة إنه يصنع ساعة تشابه ساعة ثانية وتروح الفلوس على الفاضي اللي استثمروها في الاختراع.
0: وضاعت فلوسك يا حسين.
1: تخيل كان يأمرونهم بأن يسوون هذا ال شنو اسمه؟ الساعاتي اللي يسوي ساعات. راعي الساعة هاي أمروهم بأن أمروا الجنود أنه يعمونه.
0: ليش؟
1: ما أدري، أحس محترين منه.
0: هذا مسوي الإنجاز
1: علشان ما يكرر التحفة اللي سواها. زي فرضا هو حس بالإحساس وعاد التحفة وصارت أحلى،
0: ممكن طورها.
1: وبعدها انتقم الريال بطريقة وايد تخوف، دخل لداخل الساعة كان يقوم عناد عليهم يفكك برابقيها، ما أدري يخرب الآلية مالت الساعة،
0: يخرب التوقيت.
1: وعلشان يصلحونها سنين وبنين. لكن هذه الأسطورة الشعبية والقصة التاريخية اللي مثبتة كيف انبنت الساعة ويقولون أنها حقيقية. كل ساعة يظهر هيكل عظمي صغير يمثل الموت ويحرك الجرس، تمر بعدين مثل تماثيل ثانية تتوايج من الدرايش. فطريقة التكبيرة هي طريقة يعني تكبيرة الأمر بأن هذه الساعة خرافية، ترى فعلا خرافية لأن لم تكرر في العالم. فترى ما يلامون إذا قالوا عمو عشان ما يعيدها، لأنهم أيوة شافوا شيء خيالي. وإلى الآن ما في ساعة في العالم توازي هذه الساعة الموجودة في براغ. شفت فيديوهات عنها أمس
0: ولا الليل. الصناعات الحديثة؟
1: ولا الصناعات الحديثة، شو هالمعاصمة تشوزوم الرد ياقوت ويبيعون لك ياب 5 مليون
0: بس.
1: هذه لا تقدر بثمن أيها الدوق.
0: بو بو بو بو بو.
1: نعم
0: لازم أسوي واحدة أقوى.
1: منو أنت؟
0: هي
1: سكري انت على انت ساعه ربل وايد ابرك.
0: لا انت مستهينه فيني صح؟ ما تدرين في الجزيره شو درست؟
1: ايش درست؟
0: ها؟
1: علم الجبر؟
0: النباتات.
1: شو بسوي ساعة من ورده؟
0: ايه تنبت
1: جذع نخله؟
0: اصبري
1: انزين بشوف اخرتها. اخر شيء حاسب الوقت لتحاسبني انا.
0: وقت وعدى.
1: وقت وعدى، بحط لك اياها.
0: يا ريت.
1: لو قالوا لكم ان في ساعه عمرها اكثر من 600 سنه.
0: هي.
1: ومرتبطة بلعنة.
0: لا إله إلا الله، ليش بعد؟
1: تروحون تشوفونها بالليل؟
0: هي؟
1: ولا أنت واحد خواف؟
0: والله تقولين جماجم ودنيا وعفسة. وين
1: جمجمة واحدة ما تأثر؟
0: وين جمجمة؟ توج حاطت لي 50,000 جمجمة.
1: ما يخالف الباجي ربع يعني يطوفون.
0: معاهم؟
1: اي. فش رايك انت؟
0: عامل مقبرة سود ساعة.
1: شفت عاد؟ هذا لو يكثر معاك زيادة يخلق لك الوقت نفسه.
0: صح.
1: يلا قولوا لي لو كان في ساعة عمرها أكثر من 600 سنة ويقولونها مسكونة بها لعنة، لعنة قديمة من القرون الوسطى ومن الكلام اللي يصير، هل عادي عندكم تروحون تشوفونها بالليل ولا أنتوا خوافين؟
0: لا لا لا، أنا واحد ما خاف.
1: ولا أنا.
0: أنتي؟
1: منصور خلنا تلاقي قفل روح.
0: تجي روح الجد مي.
1: ها
0: بيك انا بابا يبلش
1: عشان يطلع الهيكل بويهي.
0: يبلش كوفي؟
1: لا لا مرتاحه. شاربه تعال.
0: لا حول الله. يا را

0: ان نحن منصور نبغي اول شيء بدايه هالسيره ان احنا نروح الاماكن التاريخيه القديمه دامنا منصور مو متعوده. خليتني شهر قطع عنك كوايرات الماي والكهرباء.
1: اي والله
0: شو اسوي؟ يعني بعدني احس انك نوت افيلبل.
1: اي مو مشكله، خليهم يشبكون وايري ووايرك هناك.
0: وايرنا
1: مال مايك واحد
0: وما يخالف. راضيه اليوم ابغي اروح وياك كل قلعه، ابغي متم قلعه تعتب علي.
1: لحظه، مو شايل الفارس المغوار الله يهداك؟
0: توك دوق
1: دوق هذاك.
0: ها الدوق من قلعه لقلعه يثبت وجوده عند الملك.
1: لا انا احب شو اسمه هذا، حياه الريف.
0: الريف ودوق؟ انت لازم مزارع بطاط.
1: مو بطاط ومزارع، مو بهذه اللي عندهم شو اسمه نفس
0: الاقطاعيه.
1: ايوه هاي
0: زيها إقطاعية، يكون يعني واحد من عيان البلاد، بس مش دوق والله. ليفل
1: أوكي.
0: لازم سيفه
1: ها
0: وبشته
1: ها
0: رداءه
1: ها
0: هي. وإذا قالوا له الآن هناك حرب
1: الآن
0: درب لأن الترجمة الفورية تقول
1: رحنا فيها.
0: فيعني فيزيائيا أنت أول شيء لازم يكون لك قلعة.
1: حلو،
0: ما يصير دوق بلاي قلعة
1: أبدا.
0: دوق وبيت شعر
1: والحاشية وين؟
0: ما يصير. بنيب لك يام مكتب نسوي استقدام
1: زين. هات هات سويتش الخيل بركني.
0: أنت وغير صبغتها ترى صار لك من يوم صبغة والله هنا يعني
1: شو
0: ميتالك.
1: أوف على كيفك.
0: أبغي أوديك هالقلعة إن شاء الله تشود الله ورحمته.
1: أيوة.
0: تناسبك.
1: إيه.
0: ونأجر لك إياه. لا نشتريها
1: فيها لك. شرفة
0: هي. أوه شرف. أصبر أنت الحين. القلعة هذه الله يسلمك.
1: أيوة.
0: اسمها قلعة هوسكا.
1: حلو،
0: قلعة هوسكا منصور.
1: والله من اسمها يخوف شوي.
0: لا إن شاء الله. هي بيقولون ما بأكيد، بس يمكن عشان يبغون يطيحون سعرها بالأجار.
1: أجار ويملك.
0: يقولون انها يعني يسمونها بوابة الجحيم.
1: مودتني اياها. حلو،
0: لان كل ما عليه كلام العقار كل ما سعره طاح. انت ايش عليه؟
1: لحظه، قلبي اللي طاح مو سعره.
0: ما عليه، وعد مني اطفي الجحيم اللي فيها بهوز.
1: الله يستر.
0: شوف هي مو بوايد بعيده عن براغ، يعني تبغي تروح مولات تتمشى، راح كوفي شوب طالع من قلعتك.
1: أيوة.
0: راكب حصانك. عربانتك مكشوفة،
1: سيفك في غمدة،
0: متلك اللون.
1: حلو،
0: رايح براقك.
1: حلو،
0: 47 كيلو
1: بس.
0: بيشارجة ما يكثر. تمام. أصلا هي 47 كيلو. أنت في شمال براق، يمك دونت، مو بدونت كوفي شوب، مو بكوفي شوب، كل شيء عندك
1: بس
0: حتى دليفريك
1: بعد.
0: هي لأن شوف هي إحداثية.
1: أنا أحب المكان اللي فيه كل الفاسيليتي.
0: حلو، أنا مسويت لك فاسيليتي. حتى في غنم وحركات يركضون في السكة. في الشرفة تشوف الطبيعة الغناء لأنها كلها ملكك.
1: أطلال على الجبل ولا النهر؟
0: لا على أنهار وبحيرات وديان.
1: أوكي.
0: زين، في غابة
1: بعد؟
0: لا لازم قلعة غابة، ما يصير قلعة صحراء الربع الخالي.
1: يعني
0: غابة،
1: حتى ما توديني القلعة وانا دوق بشي اسمه.
0: لا
1: بروقي.
0: لازم يكون عشان انت تبغي تطلع رحلة صيد، حتى الغابة سحبناها صوبك.
1: صح
0: انت تبغي فاسيلتي. ايوة انزين. وهي بعيد وايد عن زحمة المدينة وهرنات ويدقون وتكاسي،
1: صوت خيل طايف وكركركرك. لا
0: وحدة تزاعج ولدها بطحم الشرفة،
1: انقذوني.
0: أيوة.
1: لا
0: ما في. أين أنت يا فارسي؟
1: موجود.
0: ما في. إيه هالقلعة عمرها إذا ما كثر، وترى مسوين فيها تصليحات ما فيها تسريب من السقف
1: بعد،
0: 8 قرون.
1: حلو،
0: هي ما عليها هدام.
1: ها.
0: البلدين مو مسوي عليها دام.
1: لا كش.
0: انت في السن.
1: لا زين.
0: اي
1: انا ما احب شو اسمه،
0: اي
1: ما احب التشققات وهذا.
0: بس لا كله من الصخور العجيبه.
1: ها،
0: صخور ما بعدها صخور.
1: هذا جبل نادر الظاهر.
0: شو مكسرينه مخصوص مسوينه حق الدوق اللي هو نفسه.
1: بس كفو عليك.
0: هوسكا هذه يقولون من اعظم واجمل القلعات الاوروبيه اللي ممكن تشوفها بحياتك.
1: انا احب القلاع على فكره، ولكن يعتمد على الدهاليزهم.
0: لا مش وايد دهليز، بعدين الدهليز حق العمالة. انت دوق
1: اي صح صح
0: انت شو دهليزه انت رايح غرفتك راجع غرفتك
1: من غرفتي الى قاعه ال
0: لا لا ناخذ لك كم من حيوان اليف
1: ليش
0: يدليك الدهاليز حراسه
1: وين الحاشيه
0: اخاف تضيع لا لا الحاشيه بزي يسوون لك كرم كراميل انت دوق
1: اوكي صح
0: يقولون انها انبنت علشان تمنع شيء من انه يطلع
1: ايوه
0: فانت حين تدفع داون بيمنت
1: منو
0: داون بيمنت
1: دنانير يعني صره
0: ايه صره من هذا عشان ناخذ القلعه اللي في التشيك وان شاء الله ان شاء الله بحيل الله انا ما بلى غرفتين وصاله جناح انا وعيالي
1: بس
0: أنا بس بس
1: تارك القصر كله
0: ما نبغى نثقل عليك يمكن يجونك عيان الدلاد
1: ليش كله تين باكج باكج باكج
0: ما اقدر اخلي عيالي
1: ايه صح صح صح
0: خلاص ايه اوكي
1: القلعه قبل شوي خليتيهم الحين ما بتخليهم
0: لا انا خليتهم في التشيك بس عادي اسوي لهم اوردر
1: لا لا في الصاله اللي هناك خليتيهم الحين انا لا
0: لا الحين لا ما اقدر صراحه صعب علي
1: يمكن مدارس
0: بعدين خالهم خالهم لازم تجاب العيال اختك
1: تجاب الامور الطاعيه ولا
0: خل ثنو يدوق وياك دويق دويق صغير القلعه هذه ترجع للقرن الثلاثة عشر تقول المعلومات اللي انا جمعتها قبل اروح العقار
1: اوكي
0: ان هي صاحبها قبل كان ملك اسمه بريميسل أوتكار الثاني
1: شايف صورته
0: ها شفت هاي الصوره المعلقه بالصاله هذا هو هانسم برنس وش زينه بس هو ملك مش برنس انزين هي اصلها قلعه قوطيه
1: بعد
0: اي بعدين مرت عليها تعديلات وايده في عصر النهضه اللي صارت ايام الملكه فيكتوريا وما يمنوش الشله كلهم وهنري وما هنري لكن السؤال اللي حير الناس ليش هني بالذات
1: صارت الاحداث
0: ايش لا ايش معنى هاي هوسكا ليش عليه سوالف وحكي مال اول ولا ثاني
1: انا اقول لك ليش
0: ليش
1: ورا الصوره في مخطوطه
0: مخطوطه
1: مخطوطه
0: اوكي انا
1: تقول
0: ايوه
1: ان اللي قلتيهم كلهم نابليون وربعه
0: اي
1: كانوا يجتمعون في هوسكا
0: ها يعني معناته في اقدام مبروكه دخلت هالمكان
1: بالضبط
0: زين
1: فاكثر الاشياء والخطط كانت تحاك
0: زين ليش احنا ما نحيك الحين انا وانت خطه
1: معاك
0: اي
1: انت شايفه الاسماء اللي قبل
0: نداحرهم
1: لا وين
0: ملك هنري وانا
1: لا لا لا
0: ليش
1: فرق
0: في القرن الخامس عشر هذا
1: لا لا فرق في الطبقات فرق في
0: ما عليه نعرف تكنولوجيا وما يعرف
1: انت وايد عليك تخططين حق طبختين
0: وايد عليه خط الطلعه
1: انا ادري
0: يقولون إن في بناء القلعة في قصة إن المكان كان في شق أو في حفرة عميقة
1: بعد.
0: ما كانت حفرة عادية حفرة يقولون عنها الناس ما كان لها قاع
1: أبداً
0: أبداً تعق الفلس ما يوصل ما تسمع النطح
1: وين يروحها
0: مجهولة
1: هذه ترنج ترنج ما شيء
0: ما في
1: أبداً

0: بدت تنتشر هالقصص ان في اصوات غريبه تطلع من هالحفره، وان في مخلوقات عجيبه نصها بشري
1: أيوة.
0: ونصها حيواني كانت تطلع منها بالليل. كان يسمونها
1: أيوة.
0: بوابة الجحيم.
1: لا إله إلا الله.
0: حتى هيئة السياحة التشيكية تقول أن شهرة هوسكا يسمونها Getaway to Hell.
1: منو؟
0: Getaway to Hell يعني روح من الجحيم. وتقول أن الأمر قايم على أسطورة موجود فيها الفتحة، وهو عالم سفلي، وأن في أشياء وما أدري يمكن ديناصورات تطلع من هالفتحة اللي في قلعتك. لكن أشهر قصة شو هي؟
1: شو؟
0: السجين اللي نزلوه في هالحفرة.
1: تقولين مالها قاع؟
0: تقول الأسطورة أنها قبل ما يسكرون الحفرة كانوا يبون يعرفون شو في تحت. يقولون حيوانات تطلع وما أدري شو، جن وشياطين، ولا لكن ما حد كان مستعد ينزل. كان يجي عرض وايد غريب.
1: اللي هو
0: كان في سجين محكوم عليه بالإعدام في القرن ما أدري كم.
1: بعد
0: وافق إن بدال لا تعدموني أنا بنزل لكم الحفرة مربوط بحبل وبقول لكم شو شفت، وعاد أنتوا عقبها قولوني بريء. قالوا لا تم، انت تخبرنا شو في القاع.
1: حتى الفضول ذابحنهم في هيك الفتره.
0: اي انت تقول لنا شو اللي في قاع الحفره ونحن أوكي. نعفي عنك من الاعدام. وقام تطوع واحد من السجناء وربطوه بحبل وبدوا ينزلونه متر مترين ثلاث اربع لين ما الظلام ما لحس. فجاه قام يزعج، انقذوني انقذوني. هاي ترجمه اوكي
1: ترجمه الصرخه.
0: اي الهي ما شي عرفت نفسه. كانت مش صرخه عاديه، صار يصرخ ويطلب منهم إن بسرعة سحبوني، لحقوا علي وسحبوني
1: أوكي.
0: سحبوا الحبل بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة. لما وصل الريالين فوق تقول الأسطورة إن كلهم انصدموا. الريال اللي نزل قبل دقايق طلع وكأنه كبران عشر سنين قدام، شعره صار أبيض، تحول وجهه ما أدري شو صار فيه فجأة.
1: دش آلة الزمن؟
0: ممكن احتمال، أو ما أدري شاف شيء انصرع منه.
1: أوكي.
0: وشعره لما صار لونه أبيض كأنه عاش في حالة رعب، وقام يعك خيط وخيط ما يعرف شو يقول، ما حد كان يفهم شو يقول.
1: قالت سكنتني فيها؟
0: هي علشان ننزلك تحت تشوف لنا حين تتعوذ من إبليس ودش عادي ما يصير فيك شيء. قالت الروايات إنه تكلم هذا الريال عقب ما هدى صبغه وشعره خصل انزين رجعوه مثل ما كان يعني
1: أوكي.
0: انزين انه انه حطوا له اشياء
1: اعاده تدوير في شعره، هاي اعاده تدوير في انسان
0: في شعره. وقال انه شاف مخلوقات تخوف تحت قاعدت له، حطري عريل تلعب مسباح
1: بعد
0: تنطره ينزل. المفروض والله والله احط لك شيء. لون الخصل ما في ذهبي محمر ميش.
1: لا هم كانوا شقر شفيت
0: هم ردوا أشقر لأنه صار أبيض.
1: إيه صح.
0: شو رصيفه هو رأس. المهم لقى تحت كل المخلوقات اللي يتكلمون عنها
1: كلهم
0: كلهم قاعدين دوانية.
1: لا يكون يشربون شاي وهذا داخل عليهم
0: شاي ماي ما أدري. بس صارت كارثة عظيمة.
1: حلو.
0: كارثة ما تتخيلها نهائيا. حتى في أشخاص وايد يقولون أيوة. والعهدة على الراوي
1: مريض المحبة ما لهم داوي
0: إنه في شيء كارثي صار بعد الفصل.
2: ثانية ظهرا في إمارات اف ام دقات الساعة برعاية
3: 2XL Home مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL Home واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL Home أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة، قريبا في جزيرة السعديات.
4: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. يبدأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بعد غد الأربعاء 9 سبتمبر الجاري زيارة دولة إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية. ويبحث صاحب السمو رئيس الدولة خلال الزيارة مع فخامة الدكتور فرانك فالتر شتاين ماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية ومعالي فريدريش ميرتس المستشار الاتحادي لألمانيا مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين. أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة بصفته رئيسا لدائرة القضاء في أبوظبي القرار رقم 43 لسنة 2026 باعتماد وثيقة الميثاق بعد الفراق عام الأسرة بهدف تنظيم العلاقة بين الوالدين عند وجود نزاع بينهما وتعزيز الاستقرار النفسي والاجتماعي للأطفال وحماية مصلحتهم الفضلة باعتبارها المعيار الأول في جميع القرارات الأسرية. أعلنت مبادرة محمد بن زايد للماء اليوم عن إطلاق البرنامج الوطني رواد المياه بهدف إعداد جيل من الشباب الإماراتي من مختلف المجالات وتزويدهم بالمعرفة والمهارات والقدرات القيادية اللازمة للإسهام في الجهود الوطنية والعالمية لإيجاد حلول مستدامة لمواجهة تحديات ندرة المياه. الخبر الأخير، حقق صقر من فئة جير بيور ألترا وايت رقما قياسيا عالميا بعد بيعه بمبلغ 2,100,000 درهم خلال المزاد الختامي للصقور في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026 مسجلا بذلك أعلى قيمة لبيع صقر في تاريخ المزادات على مستوى العالم. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.
5: عرض السرداد النصف يعود في هوم سراس، اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور، انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم، زوروا هوم سراس تطبق شروط.

0: هي يا منصور،
1: بعد ما قلتي عن الحفرة بعد تقولي لي هي يا منصور؟
0: ما كملت لك السالفة.
1: بعد في سالفة ثانية؟
0: ترى الحين هو مو بصار شعره أبيض وبدأ يقول إنه شو حصل وشو شاف في ذاك المكان.
1: شاف تقولي الحيوانات كلها؟
0: شاف كل شيء. كل شيء يعتب على بالك،
1: يعني اللي يطيح هناك
0: ما يطلع، يصير واحد منهم.
1: ايه.
0: تقول الروايات والأسطورة تكلم عن أشياء ومخلوقات مرعبة كانت موجودة تحت في الحفرة، وتختلف في النهايات. بعضها يقول أنه فقد عقله، وبعضها يقولون أنه مات بعد ما دش الحفرة. وما في سجلات تاريخية موثوقة تثبت أنه صارت حادثة حق هالسجين. عشان كذي تعتبر هذه من أشهر حكايات هوسكا الشعبية، وهي مش واقعة تاريخية 100%.
1: ومسكنتني هني،
0: بتسكن هني لأن خذينا صك الملكية أرخص، عطونا من هذيك اللي على شارعين وبحر.
1: إذا فيها كلها الأحداث
0: هني، صار قرار أغرب.
1: شو بعد؟
0: إذا عندك مكان الناس مقتنعين أنها بوابة للجحيم، شو ممكن تبني فوقه؟ قلعة؟
1: قبر؟
0: طوفة؟ لا.
1: ها.
0: يعني هي بروحها بوابة الجحيم، بعد باني فوقها قبر ليش؟
1: يعني
0: بنوا كنيسة.
1: كنيسة؟
0: كنيسة.
1: حلو.
0: فوقها علشان يقولون إن كل الأشياء هذه تتبارك وتروح. وهذه من أهم نقاط الغموض في هوسكا. الأسطورة تربط موقع الحفرة بكنيسة القلعة، وكأن المكان المقدس اللي انحطت فوقه علشان يعني تطمس شر الأرض من أنه يطلع على فوق. حتى الموقع الرسمي للقلعة يقولون

0: ان الكنيسه يفترض ان توافق على هذه الروايه وان فعلا ما انبنت الا فيها شك تحت.
1: سلام،
0: يعني الكنيسه معناتها وموقع الكنيسه صادق، وانا دشيت امس موقع الكنيسه وتكيت من الكلام.
1: انا ما شفتك دخلتي اصلا هالمكان ابدا، انت كل اللي دخلتيه غرفتك وصكيتي على عمرك الباب.
0: لا
1: ايه؟
0: الطبيعي انك انت تحاول كثر ما تقدر تتاقلم.
1: ايوه
0: يعني تخيلوا معاي ان انتوا واقفين داخل كنيسه مثلا فيها رسومات على الجدران وفيها بنيان جميل غريب، ودائما هم أيام العمارة في ذاك الزمان يعني كانوا متفوقين على حتى الوضع الآن. صار
1: شو؟
0: إن بسبب حفرة تم بناء كنيسة داخل هذه القلعة في التشيك، وتعتبر من أشهر وأعظم القلاع الموجودة في العالم. الكنيسة نفسها حقيقية وهي مهمة أثريا، جدرانها تحمل رسومات يرجع تاريخها للقرن الثلاثة عشر وبداية القرن الـ14، والموقع الرسمي يصف كنيسة القلعة القوطية بأنها ذات قيمة استثنائية في أوروبا الوسطى.
1: يا سلام.
0: لكن القصة ما وقفت عند موضوع الحفرة هذه،
1: عيل،
0: لأن الناس بدأوا يتكلمون عن حارس، هو شخص يطلع من داخل قلعة هوسكا ويدور حولها بالليل لابس عباية سودة، لكن إذا قربت منه ما تلقى لوي.
1: صاحب الظل الطويل هذا
0: بدون ملامح وبدون عيون وبدون فم، مجرد ظلام تحت غطاء الرأس، وكأنه تعتبر واحدة من الأساطير، ويقول لك الناس إلى اليوم يشوفون هذا لو كانوا رايحين هوسكا.
1: يا سلام،
0: انت تصدق هالاشياء؟ تحس ممكن تروح؟
1: والله تشوفي احيانا المعتقدات وايدين يصدقونها يمشون عليها، لكن يوم تروحين الواقع ان هذه منطقة وموجودة في دولة وصار لها سنين، ما اعتقد ان هذا شيء صح.
0: يعني مش حقيقة،
1: كانت في لحظة وصارت وتناقلوها الناس
0: يتراوالهم يعني،
1: وبدت تنتشر من بينهم وصارت مثل الأسطورة.
0: مثل الأسطورة، هم يقولونها أساطير ولكن ما عندهم دليل قطعي على هالموضوع. خلونا نروح لهذا الفاصل وعقبها راجعين وياكم في الفريج.

0: دائماً يقولون الكتاب صديق العقل.
1: صح.
0: أنت تحب تقرأ؟ يعني
1: أقرأ
0: كتب وتشتري كتب.
1: شغلنا كله قراية.
0: إيه طاحل هاي. شغلنا كله قراية، بس أنا أتكلم لما تتعنى وتجيب مثلاً كتاب قديم من مكان، من مكتبة فلانية أو من كذا، ممكن تتعنى لهالشيء.
1: طبعاً.
0: شو أكثر القصص أو الكتب اللي أنت تحب تقرأها؟
1: أنا شوفي أستمتع بالروايات القديمة.
0: اللي هي شو؟
1: مثلاً
0: إثارة، تشويق، رعب، جريمة.
1: لا مو من هالسؤال. أحداث تاريخية.
0: أحداث تاريخية. الحين بوديك لمكان تعتبر أقدم مكتبة تاريخية مشهورة يزورها كل سايح في براغ. يسمونها مكتبة دير ستراهوف. هي داخل دير، وتعود جذور مكتبة الدير للقرن الـ12. تخيل، يعني كل شيء أقدم من الطبيعي، حتى أقدم من فرنسا والنمسا، عندهم أشياء أقدم منهم كلهم،
1: حتى أقدم منك.
0: أقدم مني؟ ما كنت رملة لذاك الوقت. اللي يخلي هالمكتبة نوايد حلوة مو بس عمرها، لكن شكلها. تدخلون وتحسون كأنكم دخلتوا مكتبة من فيلم خيالي. منصور يقول أن هذه المكتبة تم تصوير جزء منها في Game of Thrones المسلسل، بتشيك عليه، لأني أنا على فكرة يمكن أنا الوحيدة في العالم اللي ما شفته. تدري ليش ما شفته؟ لأن قالوا لي أنه فيه تنين وما تنين، فأنا مستحيل أحب هالأكشن الكذبي أو ساينس فيكشن أو خلنا نقول فانتازيا، فما أشوف.
1: هو العمل كله فانتازيا.
0: أي عشان شي لا. المهم هذه المكتبة السقف مالها مليان لوحات جدارية ضخمة، الرسمة كلها من الزيت والفرش اللي على يد فنانين معروفين في القرن الـ12. رفوفها خشبية قديمة تمتد من السقف لين الأرض، فيها آلاف الكتب والمخطوطات القديمة. صح. أشهر جزء منها هي القاعة اللاهوتية اللي أنشئت في القرن الـ17، وبعدها القاعة الفلسفية في القرن الـ18، والمكتبة تحتفظ بمجموعات ضخمة من الكتب والمخطوطات، وبعضها أصلاً يرجع للعصور الوسطى. فتخيلوا مكان في براغ، أول ما توقفون عند بابه تحسون أن الزمن رجع فيكم مئات السنين. إحنا الحين داخل دير ستراهوف، وفي قلب هالدير توجد واحدة من أقدم وأجمل المكتبات التاريخية في أوروبا. رفوف خشبية كبيرة عمرها مئات السنين. أنا بس أبغي أفهم الخشب شلون ما اخترب من مئات السنين، وإحنا تيب نجار يسوي لك كبت بابين بعد مرور شهرين تيك الرمة وتاكله.
1: هذا عندك أنت هني، لأن هذا خشب مضغوط،
0: خشب السنديان والصنوبر، ما شو يسوون عندهم غابة كيفهم أكيد، ما يعني إن خشب مضغوط. قالوا نفس الكلام. إنزين خشب مضغوط، إنزين من وين حين يبلي غابة؟ غابتك مالت هوسكا قلعتك طرش لنا،
1: تأخذين شيارها
0: حش شوي من الغابة. يأتم بدون كبت. أنا الحين
1: كبت عندك،
0: بحط فيه كتبي، شارية نسخ قوية.
1: أنا بسوي لك رفوف من الحجارة.
0: حجارة؟ حسيت فعلا أني أنا أشتغل في هوسكا قلعتك. عاملة طبعا. السقف يعني أقدر أقول عنه لوحة فنية كاملة، مخيفة الرسومات بشكل فظيع. كل يوم أحط الفيديوهات وقاعدة طالع وتحسر ليش ما رحت براغ. الأغرب أن بعض الكتب الموجودة عاشت أكثر من أصحابها، وأكثر من الملوك اللي حكموا المدينة وشافت براغ وهي تتغير جيل بعد جيل. فيها قاعة يسمونها القاعة اللاهوتية ترجع للقرن الـ17، وقاعة ثانية الفلسفية اللي إذا شفتوا صورها بتقولون مستحيل هالمكان حقيقي.
1: عيل
0: مخيف المكان. حين براويك الصور مال القاعة الفلسفية لا تعليق صراحة.
1: الحين تتبين تدشين هني حق ساعة وتطلعين
0: لا اليوم كله لازم. المشكلة ثلاثة أرباع الكتب تكون باللاتينية.
1: عادي تعد ما تعرفين بترجم لك
0: يا حافظ.
1: ايه؟
0: هاي من عطوك دوقز شوف أوبشنات وياك.
1: قالوا لك
0: طبعا لو عطوكم فرصة تقضون ليلة كاملة بروحكم في المكتبة والله عادي أنا بقعد.
1: أنتي بين الكتب والأوراق
0: وعمرها قرون ويمكن تكون مسكونة. هذه المخطوطات
1: لحظة أنا. هاي مو بطبخة.
0: لا لا بلع يعيبني والله يعيبني. أنت ما شفت تحسر اللي كل ليلة طالع الفيديوهات من هارة.
1: واضح
0: واصلة مرحلة عارف حتى كم الدخلة
1: بعد.
0: ايه شو التحرى وين مكانه واي
1: فيها.
0: شارع
1: رحنا فيه
0: واقفة يمشي والباص اللي بيوديني
1: بعد ايه. لا هم خلصة كل شيء
0: طبعا. بين آلاف الكتب والمخطوطات القديمة هل ممكن تقضون ليلة في هالمكان؟ الله وطالع السقف عدنك لعبة

0: السقف كل ليلة طالع السقف، يا عندي مشاكل أحلها بالسقف، يا عندي فرحة أفرح فيها بالسقف، يا أسهر الليالي مع السقف، يا مشاعري حساسة مع السقف.
1: في السقف عندك
0: وي، وإذا لفت البنكة حدث ولا حرج.
1: شو
0: الأفكار تلف وياها؟ لا لا، يعني منطقيا الشندل اللي انت حاطة فوق أخوة اللي مخلي الهواء بريزي يدوق.
1: يا سلام. أيوة. يا سلام.
0: فأنا أبغي هدية عيد ميلادي توديني المكتبة وتقول لهم خلوها ليلة هناك ويسكرون الباب علي
1: في الدهاليز.
0: إن ما خمست في المخطوطات.
1: شوفي أنا بعقد معاهم اتفاق.
0: شو هي؟
1: يجهزون غرفة.
0: اتفاقات هذه ها؟ أوكي. إنزين. ليش يجهزون غرفة بصالة القلعة ما أدري المكتبة؟
1: أظهرك بيروح من اليلسة.
0: ما يخالف ليلة
1: وليست هذا السرير اللي هذا الكرسي اللي يهتز.
0: راح عيدك البدر ثري السنة الجاية، الجاس يسوي لي سنة قمرية وشمسية. يعني في الصين عندهم عيد ميلادين، إيش معنى أنا؟ إنزين. زي عيد الشجرة، أي شيء، أي عيد، عيد السقف اللي هو
1: عيد البانكة
0: مثلا. لا منصور والله العظيم أن المكتبة تخور جميلة. أبغي والله إذا في حسرة في حياتي جد أكلمك. أوكي، أن ليش أنا ما كنت في أيامهم، أن هذول اللي سووا هاي المكتبة وسووا هاي المخطوطات كيف كان عقلهم؟ شو كانوا يفكرون؟
1: ما عندهم شيء ترى أقولك غير هذا الشيء.
0: هذا ذكاء. احنا الحين عندنا تفاهات الحياة.
1: انت عندك ذكاء الحين
0: بس ما تفاهات الحياة.
1: تقارني العصور هذيك بالعصور هذه.
0: اي ايام قبل عادي انت تسلم على واحد راكب العربة معاك مع الحصان هو مخترع الليت اديسون
1: مثلا،
0: والجرام بالمخترع التليفون خاطف عليك يشتري خبز من الخباز اللي يم البيت
1: عادي.
0: لكن الحين تخاطف شو تحصل؟
1: منو؟
0: ها شاري الليتست اقصاد.
1: لا لا. صانع محتوى.
0: هي يعني قبل يارك مخترع الفرشة ويارتك هالصوب أول من حاكت المدرشوف خطير. ترى الناس عقول.
1: أنا ودي أفهم شو تخترعين أنت في هايك اللحظة.
0: لا هذيك اللحظة أنا بكون مسؤولة على الاختراعات. يعني أنا واثق يعني
1: لا ما حطوا لك مكتب.
0: أنا
1: هم الديرين.
0: أنا دوقة في ذاك الزمان.
1: الحين أنا الدوقة أنت بعد دوقة.
0: بعد أخوي شو أسوي؟
1: صح.
0: بعد العائلة بتأخذ مني لهذا ما يصير.
1: طيب.
0: عليكم السلام والرحمة. فمنطقياً إن أنا الحين بكون مسؤولة أمينة المكتبات في برانج. أوكي أبا.
1: مو مكتبة، مكتبات. هاي المكتبة تسد عن المكتبات
0: كلهم
1: كلها.
0: كلهم ملوتي. كلهم حقي.
1: ما بتقرين شيء.
0: لا مبلا مبلا بكم هاي اللي عندهم هاي النظارة اللي تمسك بالإيد عرفت شي تسوي كأنها دربية.
1: ماذا قال هنا
0: مثلا في ذاك الوقت؟ ما تحس أنه الحياة كل مالها وتصير الأشياء أقل مستوى من السابق؟ خلنا نقول ما بقول تفاهة ولكن أقل مستوى من السابق.
1: لا لكل زمان دولت ورجال
0: ما له شغل هذا. أنا أتكلم عن تفاصيل الحياة. يعني مشاكل قبل 4 قرون تختلف المشاكل الحين، لأن الحين عندنا تكنولوجيا والأمور سهلة. قبل كانت مشاكلهم أعظم. قبل كان عندهم طموح معين لليفل معين. أما الآن بس لما تشوف الفاليو في القديم أو القيمة في القديم تكتشف أن ليش هذه القيمة راحت من عندنا واختلفت القيمة الحين.
1: ما اختلفت الناس الحين، زادت المهام عندها.
0: أوكي.
1: قبل يمكن كان اختصاص.
0: يعني حداد.
1: مثلاً
0: والخياط خياط.
1: المزارع مزارع.
0: يعني ما يسوي كذا شغلة في آن واحد.
1: خلاص شغلته.
0: أوكي.
1: وتتوارث.
0: لازم يدك 17 سوى كذا أنت تسوي بالضبط. كذا. أوكي.
1: ويتسمى عليه.
0: هي. اللي هو جونيور
1: زين ابن الحداد او غيره من هاي السوالف هاي. اما الحين لا، اكثرت المهن وضاع التخصص في بعض، ما بنقول الكل، في بعض الناس واغلبها اللي اتجهت ان تبغي تعرف كل شيء وتبغي تكون شاطره في كل شيء ففرقت. فالحين انت لو بس تخصص واحد عندك الطبخ

0: يورثون لأن ما عندهم خيارات
1: الآن
0: ثانية.
1: هي اختلف الوضع
0: الحين، في خيارات ثانية
1: صحيح.
0: يعني مثلا عندك أنت 4 عيال الله يحفظهم وثلاثة ما تبغيهم كلهم دكاترة؟
1: هي بس بعد زين يعني واحد بس أنف وأذن حنجرة، واحد
0: هي بس مو كلهم أنف وأذن وحنجرة،
1: يمكن ايه ما يصير. صح ما يصير صح، واحد تجميل واحد
0: فكل واحد بمهنته
1: صح. باخذ حق واحد منهم سبا مال تشيك يسوي عظام الأوادم،
0: رحنا فيها
1: ايه انت رحنا. عليك تروح تزوره بنسوي لك خصم.
0: مو فيه هو اللي بيسوي
1: مشكلة في أمه اللي بتسيطر على السبا
0: اللي ما بتخل ها جوري مو بنت انا صاحبة انا امه
1: انا امه والام غير في انا اشوف انه فعلا اليوم احنا مرينا في سهالات كثيره ومرينا في صعوبات اكثر. قبل كان لما العربه تمشي وفيها حد، وكنت اشوف توني انا شايفه هنري مسلسل شطوله عن هنري الخامس عشر، لا سوري هنري الثامن، ف العربه لو تايرها اخترب يتعطلون ويتأخر الملك والمدري الدوق ومدري شو، ويدورون عربانة ثانية ولما تي من مدري وين وكم من ساعة، فيومك أيامة تتعطل علشان تاير. اليوم أنت بتليفون واحد بدلت التاير في ثواني وكملت ورحت ما خربت. لكن أنا أشوف أن سهولة عصرنا بسبب صعوبة عصرهم، هم اللي اخترعوا اختراعات سهلت علينا احنا اليوم.
0: بالضبط، ونحن بعد قاعدين نخترع اختراعات تسهل على الجيل اللي بعدنا.
1: صح، شو الاختراع اللي بتخترع الحين
0: احنا؟
1: ايه انت
0: انا؟
1: ايه يعني اذا خاطرك.
0: يا ريت لو كنت مخترع
1: مثلا
0: آلة الزمن.
1: اوه، انا ابا اسوي اختراع ان اخذ باور من اي شخص انا ابا.
0: لحظة يا كونفو،
1: هي يعني انت تقدر تاخذ باور انه هو مثلا لبق في الكلام تاخذه، انه هو مثلا عنده حكمة تاخذ الحكمة. تشي
0: لا تشي سويتي حرامية الله يهداك.
1: لا هو باور شو سوبر وومن
0: مو تشي سوبر
1: سبايدر مان
0: وعادها لقط من جو لجو.
1: اوه وانا بس سارق له وادم
0: ايه رايحه راده يبوها هذه يروها من عباد تخلها تقرهني.
1: خلونا ناخذ هذا الفاصل وراجعي لكم في الفريق.

0: زين البراد.
1: أنا روقت.
0: روقت؟ هي. علشان الحين موديتك مكان وايد عجيب.
1: شو؟
0: مكان ريلاكسيشن.
1: ها؟
0: تراكلس.
1: وين؟
0: إيه قول وين؟
1: وين؟
0: جسر تشارلز وقت الفير. صلع شو نام؟
1: وقت الفير؟
0: إيه.
1: وصل العشاء كيف؟
0: صل العشاء وترقد الفير النش.
1: إيه.
0: ونروح نشوف جسر تشارلز اللي يعتبر من أفضل وأجمل الأماكن في التشيك.
1: يقول لك هذا الجسر
0: هي
1: المفروض الواحد يشوفه
0: هي
1: قبل الغروب بشوي.
0: لا يقولوا لك الفير ما يصير، مو في حبة قبل الأكل وحبة بعد الأكل،
1: وفي عند اللزوم.
0: عند اللزوم، هذا اللزوم قبل الفجر وتشوفه، ما في، ما راح تروح للمغرب، الظهر ظلام ما عندهم ليتات.
1: قبل
0: قبل في القرن
1: قبل الظلام.
0: قبل الظلام زين. أيه. جرب بزوغ الشمس.
1: انا احب غروب.
0: ما جربت البزوغ؟
1: بزوغ
0: متعب. احنا نبزغ باكر وعقب نشوف الغروب
1: نغرب.
0: اي مثلا إذا رحنا براغ وما مشينا على جسر تشارلز، أنت أصلاً ما شفت براغ كلش، يعني تذكرتك على الفاضي. يعني الحفرة اللي فيها أبواب
1: لها حطتني في القلعة وتقول لي ما شفت البراغ.
0: لا لازم تشوف كلها 40 كيلو، حصانك موجود وتكسل بدل سفايف ولا لا حق الحصان
1: ركب.
0: انزين خلاص ما يباله وايد، بدل سفايف عربانتك وانت دوق. مفروض عندك جراج انت الحين حاط في القلعة.
1: منو اللي دش علينا بهالدشة هذه؟
0: ما ادري من شو السالفة. زين احنا فوق الجسر في ها منو الله يخليه؟
1: منو غيره يعني؟
0: منو؟
1: يعني ها طالب
0: مياو.
1: والله مياو.
0: خالد الشامسي حياك الله، تفضل معانا عند بزوغ الشمس في جسر تشارلز في التشيك.
1: ما يعرف هالسؤال.
0: يقولون في روماتيزم، بنودي شوية يصلح بعض الأمور.
1: هذا وايد عليه رايح ترى شارع الكترا.
0: ودى الحفرة اللي فيها.
1: ما يطلع ما يطلع.
0: أصلا المنظر هذا الخاص بالجسر المفروض أن أنتوا ما تنخدعون فيه.
1: براغ براغ
0: أخوي براغ. نحن الحين نتكلم إنجليزي.
1: ها يلا خذي. قلت لك أنا وايد عليه شارع الكترا.
0: الجسر هذا اللي اليوم تشوفونه وتنتكلم عنه اللي هو جسر تشارلز، عليه سياح وفنانين وموسيقيين. هذا الجسر من 7 قرون. تلاحق على قرن؟ انت ربع قرن ما لحقت عليه، انت بعدك شباب في ريعانك.
1: هذا؟
0: ولقينا خالد شامسي، لحظة شوي خل أتعدل. لحظة لقيت لك ينبوع يردك صبي. هي
1: لا يردك ما... أنت
0: لا هذا ما يرد صبي، مفعول ما يصير. لا إكسبيري هو، ولأن مجرب أنت لك كذا غطسة، أنت لك 3 غطسات، الرابعة ما تشتغل.
1: هذا لو غرق بعد ما يرد.
0: إنزين إحنا نغطك كأنك شاي لبتون، وإن شاء الله بحيل الله لهني شعر.
1: عندي عندي عندي.
0: إنزين وزهب نفسك، بنعطيك لقب الدوق.
1: بعد هذا بعد بيستوي دوق.
0: دوق أي أعطي صاحب النيافة وبعدين تأمر عليك.
1: لا لا ما أبغي.
0: هي أوكي.
1: يكون دوق معاي.
0: هي خلاص.
1: أنا دوق بس.
0: ها عطوك هذا، أنت الحين في تكساس أنت والقبعة.
1: اعطوني دربينج
0: دربينج دربينج مع حصانك مثلا. المهم بنروح بزوغ الشمس نطمش على جسر تشارلز اللي هناك، بتشوف اشياء عجيبه غريبه. اصلا هذا الجسر مر عليه فيضان، حروب، مذابح، دملير ركب، اساطير، يني خاطف، كل شيء مر على هذا
1: يعني
0: الجسر.
1: الحصى اللي فيه شهد مجازر،
0: شهدت يعني انت لو تسال حصى واحده دموع دموع 4-4
1: الحصة. يعني المكتبة اللي خشيتك فيها لا أنا بنخش فيها الحصة.
0: وايد
1: أقول هسول فيلي شو صار فيها في هذاك الزمان.
0: فضفضي لي أو خيتي. تبدأ القصة من نهر فلتافا اللي شق براغ من النص. كان في جسر أقدم اسمه جسر جوديث، لكن فيضانية ودمره عام 1300. والله والله وايد قديم. على فكرة عجبتني عجبتني أقوى شيء. بعدها يا الإمبراطور الملك تشارلز الرابع قبل أن تصير دوق.
1: بعد؟
0: قبل.
1: إيه.
0: هو أكبر منك.
1: أوكي.
0: هو اللي كان في المدرسة مع خالد لما ودوهم مقناص اسكتلندا.
1: في المدرسة ومقناص ما ركبت
0: مع ملك تشارلز في القرن الرابع.
1: ما يدخل غابات.
0: بلا بلا. حتى بالأمارة يترفل. يعني فقع يتفقع هناك في الغابة.
1: ترفل فقع يعني.
0: إيه. ويجيب هاي راس الغزالة وتشي شايلة عشان يعلقه في الطوفة ديزاين.
1: متأكدة.
0: خالد أنا متأكدة. خالد ترى قاعد يسوي شيء لأنه يعني أنت ما يلوق لك ها؟ أنا قلت لك.
1: ولا إنزل. معلومة صح حطيتيها عنا.
0: هي بدأت القصة أصلاً.
1: هذا أنا عارفة. تاريخها كله عندي.
0: ما عليه هو عنده تاريخ قبله.
1: لا لا لا نفس التاريخ والله.
0: أنت خلك مع الجسر والحصة مالك شغل فيه. طبعاً اللي يصير إنه الإمبراطور تشارلز قرر يبني هذا الجسر الحجري من جديد. من هني بدأت قصة أحد أشهر جسور أوروبا. هني بدأت واحدة من أشهر حكايات الجسر. طبعا هم كل ما يسوون شيء لازم عليه قصة وصورة وشي. أحس ليش ما عندهم تلفزيون فعشان شيء خيالهم واسع.
1: لازم كيف يترسون هالصحف
0: مثلا ما أيامها كان في صحف. هي هي في صحيفة الملك هاي اللي باليلد. أوكي إنزين أشتغل ساعي أجيب لك الصحيفة.
1: ما عرفت ليش تبين المكتبة.
0: أبي كل شيء. كل خمس دقائق عندي وظيفة.
1: ذاك العصور لا خلي شيني حسن.
0: هذا الجوكر اللي خلص كل شيء على المملكة.
1: ما في كل واحد باختصاصه قلنا لك هايك الفترة.
0: أوكي تمام. حسب التقاليد المتداولة أن تشارلز الرابع ما اختار موعد البناء للجسر. ما قال لهم اليوم الفلاني الساعة الفلانية يلا بدو. لا يقولون أنه كان يؤمن

0: بالارقام والفلك. اقول لك ترى فاضيين كانوا يفكرون افكار عجيبه.
1: نفسي شيء سبحان الله.
0: ايه عام 1357 قال شهر 7
1: ايوه
0: يوم 9 الساعه 5:30 الفجر. ليش قاعد العمال من صباح الله خير
1: حينما يتوازي الشمس تتوازي الشمس مع القمر
0: والشعاع مع المنتصف
1: والنجم هنا ينتهي العمل.
0: ايه المهم والحين ركزوا على الارقام.
1: ها
0: الحين 1357 شهر 7 الساعة 9 الساعة 5 و31 دقيقة صباحا. أوكي. 32 دقيقة تحط سمنتك تنطرد برا المملكة.
1: اوف
0: ايه ايام اول ما عندهم كاني ماي او يودونك الحفرة.
1: ها
0: انزين الارقام هي 1 3 5 7 9 7 5 3 1. تخيل انها معكوسة يعني من هني 1 1 ومن هني 3 3 ومن هني 5 5 ومن هني 7 7 وتسعة في النص.
1: عشرة ما في
0: تكتالوجيا.
1: زال ليش حطينا باسورد حقك ما بيفتح؟
0: شف
1: ايه
0: سكت بروح اليوم الباسورد ما يشتغل مال تجوري. المهم الارقام تصعد 1 2 3 4 ما تشوف لين توصل لين 9. سبحان الله الملك كان متفيج
1: ما عنده شيء
0: ما عنده شيء عربانته وما في. انزين هذا التسلسل صار يعرفونه واحد من أسرار جسر تشارلز. تاريخياً قصة الساعة 5:31 تحديداً هي لأنه هو يقول إن اللي يوقف على الجسر هالحزة تيله مثل ما تقول طاقة تخليه مبدع في الحياة.
1: الله
0: إيه شوف أنا وديك تسقط في المدرسة تفشلني تخرب جسر تشارلز.
1: لا لا باخذ
0: تخرب قرون الملك تشارلز يتلوى عقب
1: وحافظ من 1 إلى 9
0: بس خلاص
1: روحه ورده.
0: وعندهم إشاعة وايد غريبة تقول إن اللي بنوا احتاجوا خلطة وايد قوية من الفيضانات. تخيل سووا كان يخلطون البيض مع الاسمنت.
1: هي.
0: اي والله خلطوا بيض ايج ايج اومليت ايوه هذا هو خلطوا البيض مع الاسمنت كان يسوونه جسر.
1: ماشيين على جسر بيض.
0: أيوة مو هاي يقولك امشي على بيض امشي شوي شوي نفس الشيء.
1: من نفس المقولة.
0: نفس المقولة ومن أشهر النكت الشعبية يعني إن أهل البلدة خافوا إنه ينكسر البيض فجأة فشو سووا قالوا إحنا هاي كيف بيخلطون وشي نص اللي في البلدة طرشوا له بيض مطبوخ مفيوح.
1: ما يصير.
0: قال خلطه مع لها خايفين إنه يعني يصير ماي مايو يقترب بالاسمنت. فخربوا عليهم الخلطة. لكن قصة البيض يقال إنها جزء من التراث وإن إلى الآن ما في شيء حقيقة. حاولوا إن يشيكون على الاسمنت بس ما قدروا لأن الأحجار كانت وايد قوية وأيام قبل شفت الأحجار يعني البنى البريطاني أو الأوروبي بشكل عام مختلف تماما عن أي بنى ثاني.
1: الجبل هذا المطل عليه
0: هي ممنحن طابوقة طيح عليها بردي مرتين ثلاث مرات خص مع السلام
1: جلموت.
0: قلبك صخر جلمود ماحن علي الحين اللي يصير ان انت لما تروح هناك تضبط امورك وتقعد على الجسر وتجيب غوريك وشايك
1: بعد
0: عشان تمخمخ للمجتمع.
1: صح
0: يعني انت الحين ملك تشارلز ويا عقبه ملك ودوق
1: انا دوق اسوي شاي
0: هاي من باب شو يسمونه التواضع. شكرا دوق تواضع.
1: زي هاتي لي الاغراض في الشرفه.
0: ترى انا دوق
1: كونتيسة
0: قصدي. لا انا بروح الفستان ماله مال الكبرى وين اشيله واشيل غوري.
1: انا متواضع واختي مو متواضعه.
0: انا عشان الفستان ثقيلهم عندهم طبقات يلبسون فساتين وما ادري شو يولا على ما.
1: لا لا لا انتوا جايبين هني تكرفوني روح سوي شاي روح ما ادري وين وروح الجبل وروح لا لا لا
0: ان شاء الله بحيل الله بحيل الله انك انت تقدر تتواضع وتكون عبرة لمن لا يعتبر على الجسر. ما أدري كانت تتكرف بس أنت والبيض من على الجسر.
1: ما أدري والله عنك.
0: زين منصور صدق أنت من الناس اللي لما تشوف مثل هذه اللي تصور ما تخاف فعلا أنها تطيح لو تمشي عليها إذا كان عليها
1: لا
0: زحمة.
1: لا لا
0: ليش لا
1: لك البنى الأول أحسن على الحينة.
0: ها المقاول طيب.
1: إيه المقاول كان اختصاص.
0: اختصاصات
1: إيه.
0: أنت شو تحس
1: تقول لك آلاف السنين
0: هي.
1: ما طاح أخاف أنا حين يوم بطوف يطيح.
0: حكمة هدم على حظ.
1: هذا لا هذا بعد القدر قال لطيح.
0: أحس أن فعلا هذه الأشياء من كثرة الزلازل والبراكين اللي قاعد تصير في الدنيا أنه يس واي نت ممكن أنه تنهدم. هي لأن مرة على مرة مرة على مرة ممكن تصير أشياء، خصوصا عندهم براكين بعد، دير بالك. أنا أقول أحسن لك خلك في النهر اللي تحت الجسر،
1: هي توديني عشان تمتعني وتخوفني في نفس اللحظة،
0: ما يخالف.
1: وآخر شيء تقول لي تحمل، زي ليش مودتني؟
0: عشان ما تقول إن أختي طوفت عليك شيء.
1: لا
0: تحلف طوفي. شفت براق صح، خطوة خطوة، شارع شارع،
1: مكتبة وش اسمه جسر، ويب شارع شارع، وخل عافية حفرة.

0: الساعة الآن 3 ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL هوم، واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL هوم أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات، وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة، قريبا في جزيرة السعديات.
2: السلام عليكم ورحمة الله. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. طالب الرئيس اللبناني جوزيف عون أمس الولايات المتحدة بالتحرك من أجل وقف الخروقات الإسرائيلية بعد غارات أسفرت عن قتلى وجرحى في جنوب لبنان. هذا وقد قتل 11 شخصا بينهم رضيعان في غارات ليلية إسرائيلية على بلدة كفر رمان بجنوب لبنان حسب ما أفادت وكالة الأنباء اللبنانية. وأمر الجيش الإسرائيلي في وقت مبكر اليوم سكان بلدة دير الزهراني في جنوب لبنان بإخلاء مبان محاذية لما قال إنه منشأة تابعة لحزب الله قبيل شن غارات عليها. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصعيد المواجهة مع إيران ملوحا باستهداف وتدمير جزيرة خرج المنفذ الرئيس لصادرات النفط الإيرانية. وجاءت تصريحات ترامب بعد استهداف القوات الأمريكية 3 ناقلات نفط إيرانية ردا على إطلاق الحرس الثوري صواريخ باليستية باتجاه سفينتين حربيتين أمريكيتين. أعلنت الرئاسة الأوكرانية أن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر قدما مقترحات جديدة وصفتها بأنها أكثر جدوى لإنهاء الحرب مع روسيا بعد جولة محادثات شملت موسكو وكييف. استمر ثوران بركان أنا كاراكاتاو في إحداث اضطراب حركة الرحلات الجوية في جاكرتا اليوم، وأفادت وكالة الأنباء الإندونيسية أنتارا نقلا عن وزير النقل الإندونيسي بتعطل أكثر من 1500 رحلة جوية وتضرر نحو 170 ألف مسافر. ختام الموجز الدولي قدمه لكم عبد الكريم بدوي، تحية لكم.

0: رحلة صيفية حول العالم.
1: Attention please.
0: من الشرق للغرب ومن دولة إلى دولة مع برنامج الفريج.

0: من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع، هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027 بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطير للسيارات وبريمير موتورز أو اتصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
1: هناك أيام يكون فيها الحظ حليفك، كل إشارات المرور خضراء وأفضل موقف لسيارتك من نصيبك، شعور رائع أليس كذلك؟ والآن تخيل أن تكون أنت الفائز بعشرة ملايين درهم. افتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني واحصل على فرصة الفوز بالجائزة الكبرى بقيمة 10 ملايين درهم وجوائز شهرية تصل قيمتها إلى 1,000,000 درهم. أرسل كاش إلى 4456 لفتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني اليوم وقد تكون أنت الفائز. تطبق الشروط.
2: يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.

إذا وصلنا لبراغ لا تستعجلون تمشون فيها، لأن براغ من المدن اللي ما تنشاف بسرعة، تنعاش شوي شوي. العاصمة التشيكية كأنها مدينة قررت أنها تحتفظ بشكلها القديم وترفض تكبر. أبراج كبيرة وقصور، شوارع كلها حجر، نهر يشق المدينة للنصين. وفي كل هذا في قلعة تراقب براغ من فوق وكأنها موجودة من قرون عشان تحرس أسرار هالمكان. قلب براغ الحقيقي هو ساحة البلدة القديمة. وقفوا في نص الساحة ولفوا حولكم، بتشوفون مباني بألوان مختلفة، كنايس ببراج حادة، قصور قديمة ومقاهي. لكن الشيء اللي يخطف الأنظار هو الساعة الفلكية في براغ، الساعة اللي إلى الآن هي تشتغل، عمرها 600 سنة. وطبعاً كل الناس تروح من كل مكان في العالم مخصوص عشان توقف عند هالتصميم وتسأل الساعة كم. في قلعة براغ مجمع ضخم، قصور، كنايس، ساحات وممرات، كان مقر لملوك بوهيميا، واليوم هو المقر الرسمي لجمهورية

تشيك ورئيسها. وأكثر مبنى يخطف الأنظار داخل المنطقة هو الكاتدرائية للقديس فيتوس. مجرد ما توقفون قدامها وتحاولون ترفعون رأسكم لنهاية البرج بتحسون كم هي ضخمة. زخارف، نوافذ زجاجية ملونة، مقابر لملوك وشخصيات حكمت البلاد من مئات السنين. لكن داخل منطقة القلعة في مكان وايد أحبه، وهو الجولدن لين. جولدن لين هو الزقاق الذهبي أو الشارع الذهبي. هو شارع وايد صغير، بيوتها ملونة مترصصة بعضها البعض كأن دخلت قرية من قصص الأطفال. كانت هذه البيوت مرتبطة تاريخياً بحراس القلعة والحرفيين، لكن الأساطير الشعبية عطتها قصة وايد أحلى. قالوا إن الخيميائيين كانوا يعيشون هني ويحاولون يكتشفون سر كيف يحولون المعدن لذهب ويدورون إكسير الحياة. الكاتب فرانز كافكا عاش وعمل فترة قصيرة في منزل رقم 22 في هالشارع. فتخيلوا تمشون في شارع صغير وتعرفون أن واحد من أغرب كتاب الأدب العالمي كان يارك في يوم من الأيام. هذه الأشياء أو الأمور اللي تصير أعتقد أنها تخليك في حيرة من أمرك، ما تعرف شو تسوي، ما تعرف شو تفكر، ما تعرف شو تقول، شو صار في هذيك الأيام، كيف كان تفكيرهم، شو الأشياء المميزة اللي أهما تموا عليها وما حاولوا يغيرونها نهائيا، وهل فعلا فادتهم ولا ما فادتهم. اليوم احنا خلنا نقول تفكيرنا يمكن تغير، لكن ظلت العمارة القديمة تشاهده على عقل الإنسان فيما مضى.

0: تبى تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف ابو ظبي الاسلامي وحول راتبك بتحصل ارباح متوقعه توصل الى 5.55 سنويا، او افتح حساب التوفير غنى بارباح متوقعه توصل الى 5.25 سنويا، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصه للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا adib.ae او حمل تطبيق اديب موبايل او اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والاحكام.
1: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر من أبوظبي إلى باكو، ييريفان، طشقند، ألماتي والعديد من الوجهات الأخرى بأسعار تبدأ من 269 درهما فقط. احجز لغاية 10 سبتمبر عبر airarabia.com وسافر حتى 25 نوفمبر 2026. العربية للطيران، وجهتك التالية. تطبق الشروط والأحكام.
2: على امتداد 8 كيلومترات من أرقى سواحل أبوظبي تتشكل وجهة لا تنسى. مرحبا بكم في مرسى السعديات، حيث يلتقي أسلوب الحياة على الواجهة البحرية بروح الثقافة الإماراتية لتصبح كل لحظة فيها استثنائية. وجهة تكمل قصة السعديات. مرسى السعديات، اكتشف المزيد على الدار.com.

0: يا بدور
1: تعبت ركبي
0: على براغ وبلا بلاوي هلا اماكنها الحلوه
1: البلاوي وين انا وديتك لا لا لا اصلا ما شفت شيء على فكره احنا المفروض نقعد 3 أسابيع في براغ
0: لا الحمد لله انا ما قعدت 3 أسابيع
1: لان
0: يا هلا
1: لان صراحه وايد اشياء ما شفناها خصوصا هذا الفارس اللي فوق راسه 5 نجوم
0: هذا فندق مو فارس
1: لا هذا فارس 5 ستار هم ذاك الزمان شيء يعني صح. ما كان عندهم هذا فأنا أشوف أن أن أن ناس وايد يقولون براغ حدها 3 أيام أنا أقول مستحيل كيف أنت بتناقز من هني وهناك 5 أيام أو 3 أيام
0: ها.
1: لا مفروض 2 أسابيع هذه التشيك 2 أسابيع أنت في منتجع وأسبوع أنت
0: ما يكفي
1: منتجة. ما يكفي صح أحس شهر زين خلاص شهر نقعد شهر وايد
0: ترى على فكرة من الدول الأوروبية اللي المعيشة فيها سهلة حلوة
1: والله مش غالية
0: لا لا لا
1: شفتوا يعني معناتها رحلة خذتنا لبراغ

0: مدينة يمكن تشوفونها في الصور جميلة ورومانسية، لكن لما احنا نفتح صفحات تاريخها نكتشف ان خلف كل شارع فيها حكاية وخلف كل مبنى سر. وقفنا بين الكتب والمخطوطات القديمة في مكتبة ستراهوف ورفعنا روسنا وقمنا نشوف السقف اللي يتكلمون عن قصص عبر السنين، حتى قلعة هوسكا اللي سجلتها باسم منصور. القلعة ارتبط اسمها بواحدة من أغرب أساطير التشيك، وعن الحفرة اللي موجودة واللي بنوا عليها كنيسة علشان تخوز عنهم مشاكل هذه الحفرة. وطبعا التسور
1: الحفرة راحت،
0: ايه راحت، بس يقولون ان في طريقة انك انت تقدر تحفرها مرة ثانية. انا اقولني مقاولين اثنين والله يحفرون، خلنا نشوف شو يصير ونقص تذاكر بيت الرعب نقول بس تحت الارض. هي شو التحر
1: عندها افكار عمرك ما بتطلع.
0: استثمار استثمار ملكة الاستثمار، انت لو بس تلحقني الورث ما بيخلص،
1: خلص وطار
0: من السفرات الصيف كله. انت كل يوم من ديرة لديرة
1: اللي حطتني في جزيرة شهر
0: ما علي، هاي عشان تتعاقب لان انت بايع مكيفات البيت وماخذ فلوسهم
1: كل اللي بعتهم بانكه.
0: موعدنا ان شاء الله في رحلة جاية وسر جديد راح نكشفه على الهواء. تحيات منصور الغساني، من زمان ما شفناه، رجع ظهر كان جوزك منتهي، يقولهم الصج
1: ما كان
0: منتهي.
1: وطبعا بدور المرزوقي اللي دائما دائما وأبدا الحمد لله اليوم ما عذبتني وايد إلا حفرة وطحناها وجسر وسلمنا منه، لكن أكيد باكر رحلة جديدة مكان جديد مع بدور. أنا ما بكون موجود
0: بعد باكر، ما بكون موجود.
1: إيه
0: صح الذكر
1: نسيتي.
0: أوكي صح.
1: ايه ورا باكر.
0: ايه ما عنده فلوس يسافر باكر.
1: ما قصت لي تذكره يا جماعه الخير،
0: قال قصي لي، قلت لاسفه سوى قصاد ما طاع. نلقاكم على خير، الله يحفظكم ووداعت الله، وان شاء الله الايام الجايه تروحون معانا اماكن شحلاتها وتونس
1: باذن الله.
0: باذن الله،
1: مع السلامه.
0: والسلام.
2: هذا البرنامج برعاية
3: لولو، تسوق عبر تطبيق لولو واحصل على منتجات لولو هايبر ماركت في دقائق.
4: هل أنت من أصحاب الشركات والأعمال؟ لا تنتظر حتى اللحظة الأخيرة، 30 سبتمبر هو الموعد النهائي لتقديم إقرار ضريبة الشركات. بادر بتقديم إقرارك قبل الموعد وتجنب أي مشكلات تقنية قد تواجهك. التقديم المبكر يضمن إتمام العملية بنجاح. لا تؤجل وقدم إقرارك الآن عبر منصة إمارات تاكس.
5: قد تظنون أن أجمل ما في العطلة هو عالم فيراري أو عالم وارنر براذرز أو سي وورلد أو ياس ووتر وورلد، لكن اسألوا الأطفال. مع عرض إقامة الأطفال مجاناً من فنادق ياس بلازا، استمتعوا بإقامة ووجبات مجانية للأطفال وتذاكر مدن ياس الترفيهية تبدأ الأسعار من 1075 درهماً. تابعوا @ماي ياس بلازا واحجزوا اليوم.
6: هذه الفرصة الأخيرة للاستمتاع بسنو أبوظبي في ريمول بسعر 99 درهم فقط. استمتع بدخول شامل لجميع التجارب وأشهر الألعاب والكثير الكثير من المغامرات الثلجية. لا تفوت الفرصة، العرض ينتهي في 13 سبتمبر. زوروا سنو أبوظبي في الطابق الثاني في ريمول اليوم واستعدوا لتجربة مليئة بالمرح والثلج. تطبق الشروط والأحكام. احجز الآن عبر سنو أبوظبي.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: الساعة الآن 14:00 في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL Home واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL Home أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات، وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة. قريبا في جزيرة السعديات. نصيحة يومية من هومز آر أس: أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.
2: فخورين بالإمارات. من طيبة ناسها، تهواها، شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر، جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذة بنغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
3: فخورين بالإمارات.

عام دراسي جديد. تتوقعون العام الدراسي بس للطلاب في المدارس والكليات؟ لا، هو موعد للكل. خص العوائل، بداية عام أكاديمي أو دراسي جديد وصفحة جديدة من النشاط، نبني من خلاله عادات أفضل ومتابعة وتشجيع. ممكن ما نحتاج خطوات ضخمة، ممكن بوضع هدف بسيط تراكمي كل يوم يبني عادات صحية ومفيدة تثري حياة الطلاب وتقربهم من أهدافهم يوم عن يوم. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

كنت مندمج؟ لحظة، خذ فاصل واقطع حبل أفكارك. بس ها انتبه علي ماشي قدامك. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: منصور منصور بسرعة وينك؟
1: ها ها خير شو مستوي؟
0: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
1: أنا وصلت عند الجيت بس جوازي وينه؟
0: شو يعني وين الجواز؟
1: ما أدري كان عندي وبس ما أعرف وين. لحظة بتشوفه بدورة.
0: لا والله شو يعني كان عندك؟
1: خلاص هذا لقيته
0: الحمد لله. يلا بسرعة اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
1: ليش وين بنصير؟
0: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات FM
2: من الاثنين لين الخميس.
0: إمارات FM
2: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
0: ضاع.
2: والجواز؟
0: ضاع.
2: والشنطة؟
0: ضاع.
2: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في ملف تمكين المرأة في الإمارات هناك حقيقة أساسية في التجربة الإماراتية. نجاح المرأة لم يقدم يوماً باعتباره مواجهة مع الرجل أبداً، هي شراكة. فالأسرة هي الحاضنة الأولى، والمجتمع هو البيئة، والمؤسسات تفتح الفرص للجميع، والقيادة تصنع السياسات وتمنح الثقة لأبنائها وبناتها، والمرأة تحول كل ذلك إلى عمل وإنجاز. لهذا نحتفي بهذا اليوم في معان تتجاوز الاحتفاء، وإنما نحتفي بمنظومة مؤسسية وطنية صنعت النجاح طوال أكثر من 5 عقود، لتبقى المرأة الإماراتية دوما محل التقدير والثقة وشريكة الإنجاز.

تبى تسمع الجديد؟ ودش مود الطرب أكيد؟ يقولون عيال اسمع إمارات FM وخلي الفرحة تزيد.

0: عام دراسي جديد.
1: عيالنا ليلة المدرسة، يلا عشان تنام، ما فيني نوم الصبح، يلا قوم، ما أقدر أقوم، في السيارة يالس نعسان، يوصل المدرسة ويشوف ربعه البطارية فول تشارج في ثواني، والتحديث الجديد بعد. كل عام وانتم بخير.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

نظام دراسي جديد. تخيلوا طالب يرد من المدرسة بدرجة أقل من الدرجة الكاملة. هذا وارد، ممكن تسأله ليش هالدرجة، وممكن تقول خلنا نعرف وين الصعوبة اللي واجهتك. أسلوب التعامل يغير طريقة تفكير الطالب، وبدال ما يتخوف من المادة يعرف ينسق أفكاره ويركز على النقاط اللي تحتاج تطوير. في البيت من المهم أن نبني شخصية الطالب يعرف كيف يتعلم من كل لحظة تعثر أو خطأ. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: الساعة الآن 17:00 في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL هوم واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL هوم أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي مستلهمة من البحر مفعمة بروح الثقافة. قريبا في جزيرة السعديات. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. يبدأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بعد غد الأربعاء زيارة دولة إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية. ويبحث صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله خلال الزيارة مع فخامة الدكتور فرانك فالتر شتاينماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية ومعالي فريدريش ميرتس المستشار الاتحادي لألمانيا مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين. تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ينظم مركز أبوظبي للغة العربية معرض أبوظبي الدولي للكتاب من 13 إلى 18 من سبتمبر المقبل في مركز أدنك أبوظبي. تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله تستضيف إمارة دبي قمة الإعلام العربي 2026 التي تعقد من 15 إلى 17 من سبتمبر الحالي. أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة بصفته رئيسا لدائرة القضاء في أبوظبي القرار 43 لسنة 2026 باعتماد وثيقة الميثاق بعد الفراق عام الأسرة بهدف تنظيم العلاقة بين الوالدين عند وجود نزاع بينهما وتعزيز الاستقرار النفسي والاجتماعي للأطفال وحماية مصلحتهم الفضل باعتبارها المعيار الأول في جميع القرارات الأسرية إلى جانب توطيد التعاون التربوي بين الوالدين. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.
2: اتخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
3: أتملك بيت أحلامي،
4: أسوق سيارة أحلامي،
3: أطلع إجازة أحلامي
4: وتبني مستقبل الأحلام
2: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب المليونير من دبي الإسلامية اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
5: هذه الفرصة الأخيرة للاستمتاع بسنو أبوظبي في ريمول بسعر 99 درهم فقط. استمتع بدخول شامل لجميع التجارب وأشهر الألعاب والكثير الكثير من المغامرات الثلجية. لا تفوت الفرصة، العرض ينتهي في 13 من سبتمبر. زوروا سنو أبوظبي في الطابق الثاني في ريمول اليوم واستعدوا لتجربة مليئة بالمرح والثلج. تطبق الشروط والأحكام. احجز الآن عبر سنو أبوظبي.
6: انتهت العطلة وعادت المدارس والأعمال، فاستعد لرحلتك مع ديبال. انطلق بسيارة ديبال جديدة ابتداء من 1399 درهما شهريا واستمتع بمدى قيادة يصل إلى 950 كيلومترا مع طرازات S05 و S07 و G318 المزودة بتقنيات ريف المتطورة. كما ستحصل على ضمان للبطارية لثمان سنوات وضمان للمركبة لست سنوات وعقد خدمة وصيانة لثلاث سنوات. اختبر قيادة ديبال اليوم لدى الطير للسيارات أو بريمير موتورز أو اتصل على 800 موتورز. تطبق شروط.
7: هل أنت من أصحاب الشركات والأعمال؟ لا تنتظر حتى اللحظة الأخيرة. 30 سبتمبر هو الموعد النهائي لتقديم إقرار ضريبة الشركات. بادر بتقديم إقرارك قبل الموعد وتجنب أي مشكلات تقنية قد تواجهك. التقديم المبكر يضمن إتمام العملية بنجاح. لا تؤجل وقدم إقرارك الآن عبر منصة إمارات تاكس.
8: على امتداد 8 كيلومترات من أرقى سواحل أبوظبي تتشكل وجهة لا تنسى. مرحبا بكم في مرسى السعديات، حيث يلتقي أسلوب الحياة على الواجهة البحرية بروح الثقافة الإماراتية لتصبح كل لحظة فيها استثنائية. وجهة تكمل قصة السعديات. مرسى السعديات، اكتشف المزيد على الدار.com.
9: الصيف أحلى لما يكون مع كليك.
10: أوكي.
11: 3 ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
9: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
10: أوكي.
11: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
9: كليك.
10: أوكي.

يا مرحبا وسهلا وحياكم الله ومساء الاثنين اللي يجمع أحلى اثنين يجمعنا بالأول طبعا مستمعينا ومتابعينا الأوفياء المشتاقين اليوم صراحة يعني بينتوا لي شوكم لبرنامجك لك يا مساء الورد لكل من يسمع هذه الإذاعة اللي دايما تتواجد مع المستمع وين ما كان في أي إمارة في أي دولة في أي عالم كليك الصيف وما بقى من كليك الصيف وايد ولكن أكيد كانت رحلة جميلة وحلوة معاكم خلال هذا الصيف وإن شاء الله نستبشر ب القادم الأجمل فلكم التحية مبدئيا مني بدور أحمد إعدادا وتقديما وإخراجا لبرنامج كليك الصيف وحياكم الله

يعني استانس انكم موجودين في اللايف على التيك توك على امارات اف ام الاكاونت والحساب الرسمي لهذه الاذاعه. بس رديت زعلت شويه لانه مش العدد اللي انا متوقعت انه. وينكم وينكم؟ اذا تسمعوني تعالوا على التيك توك على امارات فام.

0: من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع، هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027 بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطير للسيارات وبريمير موتورز أو تصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
1: تبى تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف ابو ظبي الاسلامي وحول راتبك بتحصل ارباح متوقعه توصل الى 5.55 سنويا، او افتح حساب التوفير غنى بارباح متوقعه توصل الى 5.25 سنويا، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصه للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا اديب.ae او حمل تطبيق اديب موبايل او اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والاحكام.
2: قد تظنون أن أجمل ما في العطلة هو عالم فيراري أو عالم وارنر براذرز أو سي وورلد أو ياس ووتر وورلد، لكن اسألوا الأطفال. مع عرض إقامة الأطفال مجاناً من فنادق ياس بلازا، استمتعوا بإقامة ووجبات مجانية للأطفال وتذاكر مدن ياس الترفيهية تبدأ الأسعار من 1075 درهماً. تابعوا أت ماي ياس بلازا واحجزوا اليوم.
3: عرض السرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس. تطبق شروط.

والرمل يعشب ويا رعونه والبدو تزهيم بانيها ويستجيم الغيث في السونه شرق والوديان يريها والرمل يعشب ويا رعونه والبدو تزهيم بانيها ويستجيم الغيث في

0: في الصيف.
1: أجواء، فعاليات، أكلات ومشروبات صيفية، كل اللي تحتاجه في مكان واحد.
0: كليك.
2: مرحبا وسهلا وحياكم الله، وتحياتي أكيد لكل من تواجد في التيك توك على إمارات اف ام. لا تبخلون عاد علينا وانتم متواجدين، لايك شير كومنت. الهاشمي حياك الله، منى المنصوري مرحبا وسهلا، بي اتش اي يا مرحبا، ام اهلا وسهلا، انت الروعة. اللي يسأل عن حالنا، حالنا الحمد لله بخير. ناصر يا مرحبا، جولد اهلا وسهلا، محمد علي حياك الله، اليكة مساء الورد يا مرحبا بك، مريم راشد اهلا وسهلا. ازين ايش رايكم نلعب لعبة ما فيها صح وما فيها غلط، بس فيها سؤال واحد بسأله لكم وانتوا تجاوبوني اذا كليك ولا ما بكلك. شفت بي اتش اي ترتيب. قلب ضبياني مرحبا وسهلا، وعليكم السلام اللي يسلمون علينا من لندن كي يا مرحبا وسهلا. بناش انزل لحظة، خلنا نقول اذا كليك ولا مو بكليك، اعطيك الموقف وانت تقول لي اذا هذا الموقف صار معاك انت حبيت هالموقف، تفهمت هالموقف ولا ابد مو بعايب انك. زين الموقف يقول يعني مثل ما قلت لكم انا بعطيك الموقف وانت بكل صراحة تجاوبوني على هذا الموقف، اذا هذا الموقف صار لكم وعرفتوا تتعاملون معه فأكيد بتقولون كليك. أما يتم لكم الخير إن شاء الله. وإذا الموقف ما عجبكم قولوا لي ما بكليك. يلا نبدأ أول موقف. القلب الحنون مساء الورد الإمارات حياك الله. انزين الموقف الأول يقول ربيعك اتصل فيك وقال لك وينك، وتقول له في البيت، ويقول ترى عارف انك انت بالبيت وانا برع البيت، افتح الباب. كليك ولا مش كليك؟ بمعنى الزيارات المفاجأة اللي تصير لك، يعني كليك ولا لا؟ انزين الهاشمي يقول دبل كليك، احمد يقول كليك، بوناشي يقول مش كليك، الحمادي يقول كليك عادي، بي اتش اي مش كليك، مريم راشد تقول كليك، ام تقول كليك، قلب ضبياني يقول ورطة بصراحة بس شو. محمد الحامد حياك الله مساء الانوار يا مرحبا، الحمد لله الله يبعدنا عن زيارات المفاجئة. ليش يعني نكك ما أحس أنه ينقال على الهواء، لكن يقول كليك وكليك. ماريا مساء الورد حياك الله، ما فهمت بعد النك بس يقولون كليك، قلب ضبياني يقول أوكي كليك. جلال أتوقع اسمك، كليك يعني موافق على الموقف، يعني الموقف هذا بالنسبة لك عادي، وإذا أنت مو حاب أن حد يزورك في وقت مش مناسب ويعطيك موعد ولازم ياخذ منك موعد فتقول مش كليك. ماريا النور نورت، في لعبة بعد بنكمل المواقف لكن بعد الفاصل.

0: كليك في الصيف.
1: أجواء، فعاليات، أكلات ومشروبات صيفية، كل اللي تحتاجه في مكان واحد.
0: كليك.
2: هلا بالشفر وهلا بالجمس، شهر البيكابات بدأ الآن. استعد لموسم البر مع عروض لا تفوت. امتلك جمس سيارة أو كانيون أو شفر سيلفرادو اليوم بتوفير يصل إلى 10,000 درهم مع إصدارات حصرية مصممة لعشاق الفخامة والتميز. اتصل الآن على 02-34-48 أو زوروا معارضنا في أبوظبي، العين والضفرة. تطبق الشروط والأحكام.
3: الفخامة الحقيقية ليست بالسعر المرتفع، بل بما تشعر به في كل تفصيل. في 2XL Home نبتكر الفخامة بحرفية تدوم، خامات غنية، خشب صلب، رخام أنيق وتصاميم تواكب كل زمن، لتمنح منزلك دفئا ورقيا يليق بيومياتك وبأسعار في متناول يدك. لأننا نؤمن بأن تقديم قيمة استثنائية يعني الحفاظ على معايير الفخامة مع توفيرها بأسعار مدروسة وفي متناول الجميع. حول بيت أحلامك إلى حقيقة مع تصاميمنا الفاخرة، واستمتع الآن بخصومات من 25% حتى 75%. تسوق في فروعنا.

0: أو أونلاين على 2xalhome.com. تطبق الشروط والأحكام.
1: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر من أبوظبي إلى باكو، يريفان، طشقند، ألماتي والعديد من الوجهات الأخرى بأسعار تبدأ من 269 درهما فقط. احجز لغاية 10 سبتمبر عبر airarabia.com وسافر حتى 25 نوفمبر 2026. العربية للطيران، وجهتك التالية. تطبق الشروط والأحكام. على امتداد 8 كيلومترات من أرقى سواحل أبوظبي تتشكل وجهة لا تنسى. مرحبا بكم في مرسى السعديات، حيث يلتقي أسلوب الحياة على الواجهة البحرية بروح الثقافة الإماراتية لتصبح كل لحظة فيها استثنائية. وجهة تكمل قصة السعديات. مرسى السعديات، اكتشف المزيد على الدار.com.
2: ميني ميكس فقط على إمارات FM. ميني ميكس.

0: في الصيف.
1: أجواء، فعاليات، أكلات ومشروبات صيفية، كل اللي تحتاجه في مكان واحد.
0: كليك.
2: الهاشمي حياك الله. جعفر قل لا إله إلا الله، محمد رسول الله، اذكر الله. تحياتي لك. يلا خلونا نكمل يعني موقف ثاني ونشوف إذا هذا الموقف بالنسبة لك كليك صح ولا مش كليك. لا محمد فكري سيد مساك، شكرا جزيلا لأنك تشير البث، شكرا يا أخوي. يلا خلونا نروح لموقف ثاني. يقول لك بقول الموقف، إذا هذا الموقف اللي تسمعه صار معك وحبيته دش علي على تيك توك على إمارات FM وقول لي كليك، لكن إذا ما حبيته قول لي ما بكليك. إن شاء الله مريم راشد من عيوني إن شاء الله. يلا الموقف يقول لا إله إلا الله راشد لحظة. يلا الموقف يقول تكون قاعد مع شخص وهذا الشخص فجأة يقول لك ترى صدق والله أنا ما أحب أتكلم عن الناس، وبعدها يقعد يعطيك أخبار كل شخص يعرفه لمدة ساعة. زي هذا أبرايكم فيه صراحة. يلا كليك ولا مش كليك؟ راشد يقول مو بكليك. أوكي أوه 2020 كليك، معقولة؟ عايبنكم الموقف يا جماعة؟ أنا توقعت وايد أشوف مو بكليك على هالموقف. مريم راشد تقول لا، ماريا تقول مو بكليك. أيوة أيوة مو بكليك يا ويلي اللي بيقول لي كليك. صدق يعني الموقف أبدا مو كليك. كليك يعني استوالك وموافق عليه، مو بكليك يعني استوالك وانت اوريدي مش موافق عليه. محمد فكري يقول لا طبعا مو شكلك. حلو اللي كاتب مو كليك، مو بعرفه شو النيك نيم. اوكي 2020 يقول الحين مو بكليك.
1: ابدا مغامرتك الصيفيه، اماكن، تجارب وفعاليات تخلي صيفك مليان حماس.
3: هناك أيام يكون فيها الحظ حليفك، كل إشارات المرور خضراء وأفضل موقف لسيارتك من نصيبك، شعور رائع أليس كذلك؟ والآن تخيل أن تكون أنت الفائز بعشرة ملايين درهم. افتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني واحصل على فرصة الفوز بالجائزة الكبرى بقيمة عشرة ملايين درهم وجوائز شهرية تصل قيمتها إلى مليون درهم. أرسل كاش إلى 4456 لفتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني اليوم وقد تكون أنت الفائز. تطبق الشروط.
4: أحياناً لا تكون الذكريات هي الشيء الوحيد الذي نعود به إلى المنزل، ومع بداية العام الدراسي احرصوا على صحة أطفالكم واستعدادهم للعام الجديد، من السعال والحمى إلى الفحوصات الدورية. عيادات هيلث بلاس للأسرة هنا لرعاية عائلتكم. زورونا في البندر، قرية الفرسان أو جزيرة سعديات، أو اتصلوا بنا على 650-30-35. هيلث بلاس للأسرة جزء من M42.
5: على امتداد 8 كيلومترات من أرقى سواحل أبوظبي تتشكل وجهة لا تنسى. مرحبا بكم في مرسى السعديات، حيث يلتقي أسلوب الحياة على الواجهة البحرية بروح الثقافة الإماراتية لتصبح كل لحظة فيها استثنائية. وجهة تكمل قصة السعديات. مرسى السعديات، اكتشف المزيد على الدار.com.
6: عرض السرداد النصف يعود في هوم سراس، اكتشف كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس، تطبق شروط.

اللي نكنيمه ام جي جي اخره 787. مساء الخير، مساء النور، مساء الورد، حياكم الله. وبس يلا خلوني اخبركم شويه عن منتجع وسبا شاطئ الراحه، بما ان عندي مسابقه. فمنتجع الراحة طبعا مستمعينا يجمع ما بين أجواء الشاطئ الهادية وراحة وفخامة المنتجع، وسواء كنت تخطط لإقامة ممتعة أو تخطط ليوم أنك تسترخي فيه على الشاطئ، أو حاب أنك حتى تعيش البساطة وتبتعد عن روتين الحياة اليومية، منتجع وسبا الراحة شاطئ الراحة راح يعطيك هذا الشعور بعطلة جميلة، استجمام جميل، ابتعاد عن الروتين بشكل وايد حلو. الوجهة المثالية أكيد أنك تستمتع بكل المرافق الموجودة في المنتجع، وعلشان تي إذا حاب أنك أنت طبعا تفوز معايا بقسيمة غداء لشخصين مع دخول المسبح والشاطئ، كل اللي عليك أنك تكتب في المسج شاطئ الراحة 3666 SMS. المسجات تدخل على الرسائل النصية القصيرة وتكتب في المسج اسمك الثلاثي رقم تليفونك وتكتب لي شاطئ الراحة، وبانتظارك أكيد قسيمة غداء لشخصين مع دخول المسبح والشاطئ. راشد الإجابات مع الأسامي مع الأرقام على الـ SMS على 3666، فيا مرحبا وسهلا.

0: في الصيف.
1: أجواء، فعاليات، أكلات ومشروبات صيفية، كل اللي تحتاجه في مكان واحد.
2: صقر حياك الله عليك، السلام والرحمة، يا مرحبا بك. زين ناخذ كليك ثاني ولا شو رايكم؟ على السريع بقول لكم موقف من مواقف الحياة اللي ممكن تصير لك. العفو مريم راشد، شكرا شكرا صقر، شكرا. الموقف الأخير اللي معايا يقول لك الموقف، وهذا عاد أبرايكم فيه بصراحة، يعني أباك تقولي إذا كلك ولا مش كلك. لما شخص يقول لك تسولف معه في التليفون، شكرا ماريا، تسولف معه في التليفون ويقول لك يلا يلا دقيقة وبوصل، وانت طبعا تعرف من خبرتك يعني في الحياة الطويلة، تعرف أن كلمة دقيقة يعني عند بعض الناس يعني تنهى نص ساعة، خلينا نقول على الأقل، أو ممكن تكون ساعة يعني على حسب. فأنت تشوف هذا الموقف كلك، حاب لنا حلو أنه يقول لي دقيقة ويعطيني نص ساعة ساعة، ولا التزام بعدم يعني عدم التزام بالمواعيد. صقر حياك الله، مو بكلك ومو بكلك وايد يعني. حياك الله. أوكي طير يقول مش كلك. مريم راشد لا، عراق مو بكلك. الأعذار كاذبة، من يريد يستطيع يك في دقيقة. ها أوكي حلو. ماريا تقول مبكلك.

0: الساعة الآن 6:00 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL هوم واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL هوم أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي مستلهمة من البحر مفعمة بروح الثقافة قريبا في جزيرة السعديات.
2: السلام عليكم ورحمة الله. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. طالب الرئيس اللبناني جوزيف عون أمس الولايات المتحدة بالتحرك من أجل وقف الخروقات الإسرائيلية بعد غارات أسفرت عن قتلى وجرحى في جنوب لبنان. هذا وقد قتل 11 شخصا بينهم رضيعان في غارات ليلية إسرائيلية على بلدة كفر رمان بجنوب لبنان حسب ما أفادت وكالة الأنباء اللبنانية. وأمر الجيش الإسرائيلي في وقت مبكر اليوم سكان بلدة دير الزهراني في جنوب لبنان بإخلاء مباني محاذية لما قال إنه منشأة تابعة لحزب الله قبيل شن غارات عليها. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصعيد المواجهة مع إيران ملوحا باستهداف وتدمير جزيرة خرج المنفذ الرئيس لصادرات النفط الإيرانية. وجاءت تصريحات ترامب بعد استهداف القوات الأمريكية 3 ناقلات نفط إيرانية ردا على إطلاق الحرس الثوري صواريخ باليستية باتجاه سفينتين حربيتين أمريكيتين. أعلنت الرئاسة الأوكرانية أن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر قدما مقترحات جديدة وصفتها بأنها أكثر جدوى لإنهاء الحرب مع روسيا بعد جولة محادثات شملت موسكو وكييف. استمر ثوران بركان أنا كاراكاتاو في إحداث اضطراب حركة الرحلات الجوية في جاكرتا اليوم، وأفادت وكالة الأنباء الإندونيسية أنتارا نقلا عن وزير النقل الإندونيسي بتعطل أكثر من 1500 رحلة جوية وتضرر نحو 170 ألف مسافر. ختام الموجز الدولي قدمه لكم عبد الكريم بدوي، تحية لكم.
3: اتخيل 1,000,000 درهم تغير شكل أحلامك.
4: أتملك بيت أحلامي،
5: أسوق سيارة أحلامي،
4: أطلع إجازة أحلامي
5: وتبني مستقبل الأحلام
3: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد 1,000,000 حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على 1,000,000 درهم بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب المليونير من دبي الإسلامية اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة

0: للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
1: هذه الفرصة الأخيرة للاستمتاع بسنو أبو ظبي في ريمول بسعر 99 درهم فقط. استمتع بدخول شامل لجميع التجارب وأشهر الألعاب والكثير الكثير من المغامرات الثلجية. لا تفوت الفرصة، العرض ينتهي في 13 من سبتمبر. زوروا سنو أبو ظبي في الطابق الثاني في ريمول اليوم واستعدوا لتجربة مليئة بالمرح والثلج. تطبق الشروط والأحكام. احجز الآن عبر سنو أبو ظبي.
2: انتهت العطلة وعادت المدارس والأعمال، فاستعد لرحلتك مع ديبال. انطلق بسيارة ديبال جديدة ابتداء من 1399 درهما شهريا، واستمتع بمدى قيادة يصل إلى 950 كيلومترا مع طرازات S05 و S07 و G318 المزودة بتقنيات ريف المتطورة. كما ستحصل على ضمان للبطارية لثمان سنوات وضمان للمركبة لست سنوات وعقد خدمة وصيانة لثلاث سنوات. اختبر قيادة ديبال اليوم لدى الطير للسيارات أو بريمير موتورز أو اتصل على 800 موتورز. تطبق شروط.

0: منعش سريع ومفيد بكليك صيفي.
1: رجعنا لكم في ساعتنا الثانية من برنامج كليك. او ام ام غرد لين يعني سنة قدام طال عمرك. ركان حياك الله، مرحبا. الساعة النقطة احنا حطينا حسين الجسمي على فكرة، الوردة ارتاحت، تحياتي لك. يلا نروح لل

فعاليات وفعاليات الصيف اليوم جايبت لكم شيء حلو، ناس وايد يحبونه وايد مدمنين على هذا الشيء. ف بالفعل ركان. فخلوني أخبركم عن سينما سبيس، وهي مبادرة مجتمعية تطوعية في أبوظبي، هدفها أنها تحتفي بالأرث السينمائي وتحافظ عليه من خلال عروض مجانية لأفلام كلاسيكية مرممة معادة وأعمال سينمائية عالمية معاصرة وأفلام مفضلة عند أفراد العائلة. المبادرة هذه تخلي الجمهور يعيشون تجربة سينمائية مشتركة، وأيضا تعطيهم الفرصة في أنهم يكتشفون روائع من الأعمال الخالدة وأفلام عالمية حصلت على جوائز وأعمال مميزة بعد في مختلف أنحاء العالم. شكرا أبو فهد، كلك ذوق. في شهر سبتمبر إن شاء الله راح تقدم سينما سبيس برنامج حافل متجدد من عروض سينمائية مفاجئة ومجانية للجمهور ولكل من هو عاشق للفن السابع. الأفلام راح تعرض كل شهر، ببساطة راح تكون هناك تجربة مشاهدة ممتعة وراح يعني تكون جدا مختلفة من تاريخ 4، وطبعا يعني راح تنتهي راح تبتدت إن شاء الله، هي ابتدت 4 من شهر 9 وراح تختم يوم 28/9، وراح تكون في طبعا السينما سبيس وراح تستمتعون وايد على فكرة. أحس وايد يعني محبي السينما بيستانسون على هذه الفعالية.

ليه ما ناخذ هذا الفاصل بس اختاروا لي اغنية الراشد الماجد عشان احط لكم اياها وتستمتعون فيها، كنتوا في الدرب ولا بالبيت ولا في الكافي ولا في المطعم ولا في المول ولا وين ما كنتوا تسمعون الاذاعه، اختاروا لي شي بتشوف احلى اغنيه بحطها.

0: تبى تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف ابو ظبي الاسلامي وحول راتبك بتحصل ارباح متوقعه توصل الى 5.55 سنويا، او افتح حساب التوفير غنى بارباح متوقعه توصل الى 5.25 سنويا، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصه للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا adib.ae او حمل تطبيق اديب موبايل او اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والاحكام.
1: الفخامة الحقيقية ليست بالسعر المرتفع، بل بما تشعر به في كل تفصيل. في 2X الهوم نبتكر الفخامة بحرفية تدوم، خامات غنية، خشب صلب، رخام أنيق وتصاميم تواكب كل زمن لتمنح منزلك دفئا ورقيا يليق بيومياتك وبأسعار في متناول يدك، لأننا نؤمن بأن تقديم قيمة استثنائية يعني الحفاظ على معايير الفخامة مع توفيرها بأسعار مدروسة وفي متناول الجميع. حول بيت أحلامك إلى حقيقة مع تصاميمنا الفاخرة واستمتع الآن بخصومات من 25% حتى 75%. تسوق في فروعنا أو أونلاين على 2xalhome.com. تطبق الشروط والأحكام.
2: منعش سريع ومفيد بكليك صيفي.
3: صقر تحياتي لك وشكرا لك، يعطيك العافية. خلونا نروح معاكم لدقيقة تبريد، واليوم أقول لك في دقيقة تبريد أحيانا تطلع بدون نظارة شمسية بعدها عيونك تقول نحن ما اتفقنا على هالشيء. الحل أنك تخلي النظارة الشمسية جاهزة، لأن أحياناً قطعة بسيطة تفرق وايد. اللي يسأل عن الإذاعة وتردداتها، خلني أقولكم الإذاعة فيها ترددات معينة تقدرون تستمتعون فيها وتستانسون معاها. عندكم في أبوظبي على 95.8، وعندكم في العين على موجتين 94.9، الوقن على 99.9. فاروق شكرا، يعطيك العافية. في إذا كنتم من الضفرة طبعا تقدرون تسمعونا في ليوة على 95.6، في حبشان على 98.4، في جبل الظني على 92.4. عمر عليك السلام والرحمة، حياك الله. في دبي أكيد تسمعونا على 97.1. أما إذا كنتوا في الفجيرة على 103.9، وأخيرا في رأس الخيمة على 88.5. هذه الترددات اللي تقدرون تسمعون فيها إذاعة إمارات FM، وتقدرون تستانسون إن شاء الله بالاستماع الدائم. HAH مساء الأنوار، حياك الله مريم، يا مرحبا بك، يسعد مساكم من دبي. شكرا اكيد ام اي عبد الرحمن، حياك الله. طير الشوق يا مرحبا وسهلا.

كل شيء صيفي بكليك واحد. معلومة، أكلة، فعالية أو مغامرة، استعد لصيف مختلف.

كلمة بسيطة اليوم من القلب، لكن داخل هذه الكلمة حكايات وايد. يعني داخل هذه الكلمة ليالي طويلة ودعوات ما حد سمعها، خلينا نقول بين قوسين دموع انزلت وما حد شافها، وأمل كل ما حاولت بالحياة أن الطفي يرجع يشتعل من جديد فيك. اليوم كلمتنا راح تكون عن كل واحد أن عنده حلم، حلم يمكن قاله يعني تكلم فيه بصوت عالي، ويمكن ما تكلم فيه وخباه في زاوية في قلبه، لكن أكيد خايف عليه من كلام الناس، خايف يقول أبا أوصل فيسمع صعب إنك توصل، وخايف يقول أبي أبدأ ويسمع من أشخاص يقولوا له خلاص فات الوقت، ويقول أقدر، ويه ألف صوت يقول له لا ما تقدر. لكن تعرفون شو المشكلة؟ أننا أحيانا نصدق أصوات الناس وننسى الصوت اللي في داخلنا، أحيانا ننسى هذا الصوت الصغير اللي كان يقول لنا من زمان أنت تقدر وانت تستحق وانت من خلقت بهالدنيا عبث. حلمك تأخر؟ يمكن تأخر، ويمكن الدرب اللي خذ منك اكثر مما انت توقعت، يمكن انت تعبت، يمكن حتى وصلت المرحلة قلت فيها بس خلاص يمكن هالحلم مو لي، لكن الطبيعي انك انت ما تستعيل على النهاية. بعض الاحلام تتأخر مو لأنها مستحيلة، بعض الأحلام تتأخر لأنها تحتاج منك نسخة أقوى، مش أنت بهذا الوقت تقدر تكون بهذا الحلم، نسخة ما كانت موجودة يوم أنت بديت تحلم. يمكن اليوم أنت ما تشوف هاي النتيجة، لكن أكيد كل خطوة أنت تمشيها وكل مرة أطيح فيها وتقوم وكل ليلة بكيت فيها وقلت بكرة بحاول من جديد، بكرة بكتب جزء جديد من الطريق. أجمل دائما، أجمل شيء في أحلامنا أو في الحلم بذاته أنه ما يحتاج منك أنك تكون قوي طول الوقت، تثبت أشياء ما تحتاج انك انت تثبتها، يكفي انك انت فقط في درب الحلم انك انت ما تستسلم. اذا كان عندك حلم قديم، حلم كل ما تذكرته ابتسمت، وبعدين قلت يمكن يوم من الايام، خلني اقول لك يا عزيز اللي تسمعني، خلني اقول لك شيء من القلب، لا تخلي يمكن يوم، لا حولها وقول يا ليتني أبدأ بأول خطوة صغيرة، خلني أتقدم، خلني أحاول، خلني أتعلم، خلني أرجع أحاول مرة ثانية وثالثة ورابعة. ولا تقارن أبدا بدايتك بنهاية شخص آخر، أنت ما تعرف شو الظروف، شو البداية كانت أنت. صدقني لك وقتك ولك دربك ولك حلمك ولك قصتك، وتذكر دائما أن بعض أجمل الأشياء في حياتنا تبدأ بجملة بسيطة جدا، ما أدري كيف أبدأ لكن أنا بحاول. هالجملة هاي وايد لطيفة على القلب، ما أدري كيف بس أنا بحاول. إذا كان في قلبك حلم، احضن هالحلم وخبيه من اليأس، ولا تسمح لحد أن يقنعك بأن أحلامك أكبر منك وبأن أنت ما تقدر وبأن تأخر الوقت عليك. يمكن صح أنت اليوم ما تعرف كيف توصل، يمكن صح أنت ما تعرف وين تروح أو وين تبى تروح، لكن منو يعرف بعد السنوات تلتفت حولك وتشوف ورا وتشوف كل التعب اللي أنت عشته وتبتسم وتقول الحمد لله إني ما استسلمت، الحمد لله إني بديت وكملت وطحت
ومشيت ووصلت وما قارنت نفسي بأحد وما سمعت كلام أحد. خلوا دايما دايما أحلامكم تكون حاضرة، لأن الحلم اللي يسكن القلب بصدق يستحق منك، والله العظيم يستحق منك أنك أنت تحاول.

لنا الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: تبى تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف ابو ظبي الاسلامي وحول راتبك بتحصل ارباح متوقعه توصل الى 5.55 سنويا، او افتح حساب التوفير غنى بارباح متوقعه توصل الى 5.25 سنويا، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصه للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا adib.ae او حمل تطبيق اديب موبايل او اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والاحكام.
1: عرض السرداد النصف يعود في هومز آر أس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هومز آر أس. تطبق الشروط.
2: كل شيء صيفي بكليك واحد. معلومة، أكلة، فعالية أو مغامرة، استعد لصيف مختلف.

0: معلومات خفيفة، وصفات صيفية، وأفكار تعيشك الجو.
1: حياكم الله من جديد مستمعين عبر أثير إمارات FM الوصلاوي، يا مرحبا بك SSS، أهلا وسهلا. خلني أشوف من الموجود معنا. مروان تحياتي لك، من المنصوري حياك الله. حاتم مرحبا وسهلا، عمر حياك الله، العنيد MSA يا مرحبا وسهلا، حياكم الله. خلوني أخبركم عن 2XL Home ونسولف شوية عن هذا المكان الجميل اللي أول ما تسمع فيه كلمة أثاث فاخر أول شيء يخطر في بالك أنه ممكن يكون السعر غالي أو سعر الأثاث يكون مرتفع هذه الأيام، لكن ممكن بعد يبالك فخامة حقيقية، رخام، خشب صلب، ممكن يبالك تصاميم راقية تعيش معك لسنين وبأسعار مختلفة، ممكن انها تغير الفخامة الحقيقية من 2XL Home. طبعا بهذا المفهوم راح تكون كل الأشياء وكل التصاميم الراقية راح تعيش معك لسنين وبأسعار مضمونة وبأسعار مدروسة أيضا. طبعا الفخامة راح تعيش معاك من غير ما انها تكسر بميزانيتك اكيد. بصراحة هذا الشيء اتوقع انه حلم كثير من الناس، وفوق هذا كله من فخامة ومن رقي ومن اسعار مدروسة، بعد 2XL Home مسويين خصومات من 25% ل 75% في فروعهم، وايضا اذا حابين تسوقون اونلاين فعندكم اكيد موقعهم 2XLHome.com، تطبق الشروط والاحكام. اوكي، عندي طلب، حد يبي يسمع يارا وفاله طيب. وانا بصراحة هاي الاغنية اساسا احبها ليارا صدقا. يعني اركي على التيك توك، يا مرحبا بك وحياك الله.

وسام أهلا وسهلا، قلب بنفسجي الله حيهم، أف العين يا مرحبا. اسمع يارا سكر البوح.

0: كل لحظة معك.
1: الساعة الآن 7:00 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
2: 2XL Home، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL Home واستمتع بخصومات من 25% إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL Home أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات، وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة. قريبا في جزيرة السعديات.
3: من مركز الاتحاد إلى الأخبار، أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. تستضيف مجموعة أدنك عبر مراكزها في أبوظبي والعين 297 فعالية خلال النصف الثاني من عام 2026، بما في ذلك المؤتمرات والمعارض والفعاليات المتخصصة، ما يعكس الدور الريادي لمجموعة أدنك في تقديم تجارب عالمية المستوى في قطاع الفعاليات والأعمال. أعلنت ميراس التابعة لدبي القابضة للعقارات عن ترسية عقد رئيسي لأعمال البناء بقيمة تتجاوز 590 مليون درهم على شركة باركوي العالمية للمقاولات لتنفيذ 394 شقة موزعة على 4 مبان سكنية في إطار المرحلة الثالثة من مشروع سيتي ووك كريستلين. أعلنت شركة جوجل إتاحة مزايا جيميني لايف في تطبيقات جيميل ودوكس وكيب بعد انتهاء فترة الاختبار التجريبي لتوسيع نطاق التفاعل الصوتي مع مساعد الذكاء الاصطناعي، وتتيح المزايا الجديدة للمستخدمين البحث في رسائل البريد الإلكتروني وطرح الأسئلة باللغة الطبيعية والحصول على إجابات تستند إلى محتوى الرسائل. الخبر الأخير، وصلت أسعار النفط ارتفاعها اليوم الاثنين مدعومة بمكاسب قوية حققتها الأسبوع الماضي، وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت إلى 96 دولار و80 سنتا للبرميل بحلول الساعة 11:54 مساء بتوقيت غرينتش، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 92 دولار و14 سنتا للبرميل. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.

0: فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
0: فخورين بالإمارات. منعش سريع ومفيد بكليك صيفي.
2: أنا ممكن أعرف ليش اليوم التفاعل مش بالعادة، وممكن أعرف ليش الكومنتات مش وايد، وممكن أعرف ليش أنتوا مو موجودين، في شو مشغولين؟ صدق والله في شو مشغولين؟ ما في تكبير صدق سيف، إذا أنت أول واحد ما ما ما ما تحط لايك يعني شو أسوي؟ أمن عليك السلام والرحمة. ممكن أعرف أنتوا في شو مشغولين ولاهيين عن برنامج دايما تعودنا واتفقنا ووعدنا بعض أن نكون متواجدين ومستمرين فيه؟ ممكن أعرف أنتوا وين؟ عبدالعزيز شكرا واللهم آمين. عليكم السلام، يا مرحبا. واعينا اسمك؟ ولا شو اسمك بالضبط؟ ما فهمت النكنيم. ما عندي استحياتي لك. أوه عبد المجيد حياك الله. وصلاوي يقول أنا موجود عن نفسي، حياك الله ويا مرحبا. بس صدق صدق وينكم؟ أبا كل حد يقول لي في شو لاهي، بشو مشغول، عشان يعني أعذركم. أنت تعرفين أنا ما روما أقول نكت على الهواء صح؟ فالمفروض أنك من الساعة 5 يعني جايتني الساعة كم؟ 7. ومع هذا تحياتي لك. KIM عليكم السلام والرحمة، مش حالاتكم؟ شفش حالاتكم؟ شفتش حالاتكم؟ يا مناديكم تلبون الندى؟ بس بعد يعني أباكم وايدين تكونوا موجودين عندي، لأني أبا أقول لكم عن أغرب شيء. شكرا شكرا مهندس، نتقهوى عليك بالعافية. هذا ما يعني أن أنت تكونين يعني تسوين قهوتك الساعة 4:50 وتترينا، لأن نحن ننطلق الساعة 5 وشيء صح؟ من الكويت مرحبا وسهلا، حيا الله الكويت. في لا الأكاونت ولا الكومنت مفهوم، شو الشيء اللي بسرعة تبين تقولينه؟ أوكي. أبا أقول يا جماعة الخير، أغرب شيء، أول فرشاة أسنان تشتغل بالذكاء الاصطناعي، فيها كاميرا تشوفون فيها وضع علي مساء الخير حياك الله، تشوفون فيها وضع الأسنان. الجود أوكي أكمل ولا لا؟ بس على فكرة والله التفاصيل وايد حلوة، وايد بتستانسون عليها. أكمل يا الجود، أعطيني الأوكي عشان أكمل. سيف اصبر خلني أقول لك التفاصيل بعدين قولي وين تنباع ومفيدة وشي. اصبر، الجود موجودة ولا؟ اليكة مس الورد مريم راشد موجودة أتوقع. أنزل خلوني أقول لكم التفاصيل، ما بحتاج عقب دكتور أسنان، شوية شوي مش نهائيا. يقولكم كل شخص أكيد يحرص أنه دائما ينظف أسنانه بشكل وايد يعني مستمر، بعض الأماكن تختبي فيها بقايا الطعام، عشان شي ابتكرت واحدة من الشركات خارجية بفرشات أسنان سعرها 499 درهم. هذه أول معلومة سيف، وتعتبر أكيد أول فرشاة تعمل بالذكاء الاصطناعي مزودة بكاميرا مدمجة في رأس الفرشاة. K كيف تشتغل هذه الفرشة؟ $499 اللي سأل كم؟ كيف تشتغل؟ أول شيء جهاز فرشات الأسنان عنده بث مباشر، يعني وانت تفرش أسنانك بتشوف بث مباشر لداخل أسنانك وبتشوف أماكن الطعام وتقدر انك انت تنظف، وبالتالي بعدها الفرشاة هذه راح تقدم لك ملاحظات عن حالتك الصحية للأسنان مثل ما يسوي بالضبط طبيب الأسنان، وبيعرف لك شو المشاكل الصحية ويقول لك إنه لازم تعالجها قبل أنها تتفاقم مع مرور الوقت. وبتوفر بيتوفر هذا الجهاز مع رؤوس فرشاة بديلة وغسول للفم ومعجون طبعا غير رغوي عشان ما تغطي رغوة النعناع الكاميرا، لأنه بيكون بالنعناع المعجون هذا، وراح يخلي الشخص نفسه يشوف أسنانه وهي تتنظف، ولما يشوفها راح يستمر انه يحافظ عليها اكثر واكثر من انه يعرضها للتسوس او غيره. لكن هذه الفرشاة ما تغنيك اكيد عن الدكتور. ليش؟ لان هي ما تحل لك المشكلة، هي تبرز المشاكل الموجودة بالاسنان، وبالتالي انت لما تاخذ التقرير عن او الملاحظات عن الفرشاة هذه تاخذ التقرير وتروح للدكتور وهو اللي يعالجك، يعني ما نغنى عن الدكتور، هي فقط تبين لك وتبرز لك المشاكل، وانت بالتالي لازم انك انت تروح عند دكتور الاسنان وتعالج. كينج شكرا وسهلا. شكرا كي اي ام. محمد يسلم مساك يا اخوي، حياك الله. في حد كان طالب عبد المجيد صح من الغلا؟ بنتحد كنا بنسوي اوكي. ما شاء الله مبدع سيف. لك زاد بالشوق اللي طلب الاغنيه على الهواء.

الصيف صار أقرب بكليك. دراسات صحية، نصائح يومية، ومحتوى ينعش أوقاتك الصيفية. كليك

0: معلومات خفيفة، وصفات صيفية، وأفكار تعيشك الجو.
1: اثنين زيرو سعد تشوفني؟ لا لا عبد الله، لا لا لا لا مو هذا اسم الأغنية، بس سعد قولي أو سعيد قولي إذا تشوفني. ويلكم عمر، حياك الله. خلاص صدقلي ما بيدق، نعطيه له يعني، مو نعطيه له بلوك، نعطيه فرصة 1 2 3 عادي، خلا يدق، شو المشكلة عمر؟ جدا عادي. سعد موجود في اللايف ولا لا؟ عشان أقول لك اسم الأغنية، ما تبغى تعرف اسم الأغنية؟ أوه يعني تخربون علي مثلا؟ أوكي صح، أبطل عصر. يتحروني بقول، ما بقول لك اسم الأغنية، بس الأغنية اللي علي بن محمد واسمها أبطل عصر. وين محبي الفنان كرويا؟

وين محبي الفنان الكروي اللاعب ميسي النجم الأرجنتيني؟ وينهم اللي من محبي ومشجعي النجم الأرجنتيني ميسي؟ حياه على التيك توك، عندنا لكم سالفة. مش كاظم الساهر علي بن محمد يا جماعة، ما في شكله رونالدو. الشهد مرحبا وسهلا عمر، حياك الله. في حد ولا ما حد من مشجعي النجم الأرجنتيني ميسي؟ اتش عليك السلام والرحمة. عندنا لكم سالفة نبي نقولها. لا ما حد، بس رونالدو. اوكي، كل اللي في اللايف رونالدو، عبد الله، ماريا، ولا حد شي بالغلط يعني ميسي ولا حد؟ الشمري مسا النور، حياك الله. يعني اقول الخبر ولا لا؟ لانه ما حد متحمس، يعني ما حد من مشجعي ومحبي النجم الارجنتيني ميسي. ان شاء الله المره الجايه بجيب لكم رونالدو، وانا اعتذر اني جبت لكم خبر عن ميسي الصراحه. عمر عمر عمر شكله برشلوني ارجنتيني شكله. المهم اسمعوا هذه المعلومه عن ميسي اللي يكشف فيها عن شغله راح يسويها. النجم ميسي اعلن من خلال حساباته الرسميه في منصه الانستغرام عن اطلاق عطره الجديد ميسي نايت، واللي راح يكون اصدار يجمع بين نفحات البرقوق والفلفل والليمون. هي لطيفه صح، عطر عطر بيكون اسمه ميسي نايت. مع المكونات اللي ذكرتها، البرقوق والفلفل والليمون، راح يكون ايضا فيه اللافندر الفانيلا في تركيبه تمنحها طابع دافئ ومميز. هالعطر يعني راح يكون امتداد لسلسله اصدارات قدمها ميسي خلال السنوات الماضيه، وحملت اسمه وحققت حضور لافت بين محبي العطور، ورح يواصل النجم الأرجنتيني ميسي حضوره في عالم العطور بالتوازي مع مسيرته الرياضية. فهل أنا اللي قريت خبر إنه هو يعني شوية بعد عن الكرة صح؟ ولا معلومتي غلط؟ يلا يا عبد الله، لهالدرجة يا جماعة الخير، لهالدرجة. المهم عطر ميسي نايت، ونشوف عادة بالمقابل يعني كم من نجاح راح يحققه. اتشي يقولي يدور له مشروع ثاني. ليش يا جماعة الخير؟ خلوه عادي، خلوه. مع اني مشجع نادي ريال مدريد ومنتخب ايطاليا، لكني استمتع بمشاهدة ميسي، قلب بني.

0: كل شيء صيفي بكليك واحد. معلومة، أكلة، فعالية أو مغامرة، استعد لصيف مختلف.
1: يا أهلا وسهلا سيف، حياك الله. محمد فكري، شكرا يا أخوي. أحمد مرحبا بك. جنوبي، حياك الله. محمد البلوشي، كنت كاتب ممكن طلب وما عرفنا شو الطلب. 92، أهلا وسهلا. اسماعيل، حياك الله. فوكس، عليك السلام والرحمة، يا مرحبا بك. خلوني أذكركم بمسابقة منتجع وسبا شاطئ الراحة. احنا بخير يا فوكس، ان شاء الله انت تكون بخير. ما في اي سؤال، كل اللي عليك بس ان تفتح المسجات الرسائل النصية القصيرة في تليفونك وتكتب فيها اسمك الثلاثي، رقم تليفونك، وتكتب فيه شاطئ الراحة. والطرشة على 3666. فوكس ان شاء الله دائما وابدا مديم الحال عليك. طيب، معناته مسج تكتب فيه اسمك الثلاثي، رقم تليفونك، اجابتك شاطئ الراحة، وتطرش على 3 6 على الاس ام اس، مش على تكتك.

على التيك توك. وإن شاء الله في الختام راح أعلن اسم الفائز على قسيمة غداء في طبعا منتجع وسبا شاطئ الراحة مع دخول المسبح والشاطئ وسابق الوقت.

شكرا محمد، شكرا الهاشمي. شكرا لك راعي الشور. طيب فتحنا المسجات بالتليفون، ندخل داخل المسج ونكتب اسمنا الثلاثي ونكتب رقمنا ونكتب الصوت. مش موجود نادر، ما تسمعني؟ تسمعني ولا لا؟ تسمعون صوتي في اللايف ولا لا؟ موجود، اوكي صوتي موجود، معناته تفتحون المسجات وتكتبون داخل المسج اسمكم الثلاثي ورقم تليفونكم. شكرا محمد، شكرا سيف، شكرا كي اي ام، شكرا محمد يعطيك العافية. انزين تكتبون رقم تليفونكم وتكتبون شاطئ الراحة وتطرشون المسج على الرقم 3666. كان رقمك دو ولا اتصالات، الرقم 1-3-6-6-6. وفي الختام إن شاء الله راح أسحب على اسم الفائز. الفائز راح يربح شو؟ راح يربح معايا قسيمة غدا لشخصين، يعني دوروا حولكم حوالينكم، إذا حد عيد ميلاد قرب، عيد زواج قرب، مناسبة فاي حلوة أن أنت يعني تأخذ هالكوبون وتعزم على غدا حلو مع إمكانية الدخول للمسبح والشاطئ. شو أعيد محمد؟ مسج منك على 3-6، اسمك الثلاثي، رقم تليفونك، وداخل المسج تكتب شاطئ الراحة.

واستعيلوا علشان أقدر إني أسحب، لأن تعرفون عقبتي قولوا معايا الفترة الدينية، فأنا بختم قبلها، فأنتوا حاولوا قد ما تقدرون إن أنتوا تبعثون المسج وتدخلون معنا في السحب على غداء لشخصين في منتجع وسبا شاطئ الراحة. للأسف الهاشمي لازم تكون موجود هنا في البلاد. بالضبط سيف، يعطيك العافية، كاتب لكم اسمك رقمك وشاطئ الراحة.

0: كل شيء صيفي بكليك واحد. معلومة، أكلة، فعالية أو مغامرة، استعد لصيف مختلف.
1: محمد فكري أشكرك وايد، يعطيك العافية، وشكرا أكيد لكل من تواجد معي في حلقة اليوم من برنامج أكلك. ما كان هذاك التفاعل اللي أنا أتمناه، ولكن شكرا جزيلا، والقادم أجمل إن شاء الله. طبعا اللي فاز معي حمد بدر الحوسني، ألف مبروك حمد بدر الحوسني، لقى سيمة عنا غداء

من منتجع وسبا شاطئ الراحة مع إمكانية الدخول للمسبح والشاطئ. شكرا لكم، يعطيكم ألف عافية، ألقاكم على خير عبر برنامج أكيد كليك الصيف، وهذه أجمل تحية مني، وأتمنى أني أشوفكم باكر وايد وعلى الوعد وعلى الوقت وعلى التوقيت. شكرا لكم، بدور أحمد تودعكم، الله يحفظكم، وإن شاء الله دائما أبدا تستمتعون بأغنيات إذاعة إمارات فام. مع السلامة والله يحفظكم.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.
1: الساعة الآن 8:00 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
2: 2XL هوم مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL هوم واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL هوم أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com.

0: مرسى السعديات وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي مستلهمة من البحر مفعمة بروح الثقافة قريبا في جزيرة السعديات.
1: عام دراسي جديد، تتوقعون العام الدراسي بس للطلاب في المدارس والكليات؟ لا، هو موعد للكل. خص العوايل، بداية عام أكاديمي أو دراسي جديد وصفحة جديدة من النشاط، نبني من خلاله عادات أفضل ومتابعة وتشجيع. ممكن ما نحتاج خطوات ضخمة، ممكن بوضع هدف بسيط تراكمي كل يوم يبني عادات صحية ومفيدة تثري حياة الطلاب وتقربهم من أهدافهم يوم عن يوم. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.
2: فخورين بالإمارات.
3: قصة حب ما تنتهي، وشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يب طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات
2: فخورين بالإمارات.

على مر الأعوام أجمل الأنغام. وقتنا معاكم دايما يطيب، ونستقبل مشاركاتكم بكل ترحيب على إمارات FM.

0: حلقات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في عام 1975 وتحديدا في شهر أغسطس، تخيلوا معي دولة فتية، كل شيء تقريبا كان فيها آنذاك في طور البناء، مؤسسات، مدارس وطرق، الملامح الأولى لدولة تستعد للمستقبل. وفي وسط كل هذا البناء كان هناك

بناء آخر يحدث بهدوء، بناء مكان ومكان للمرأة الإماراتية في هذه الدولة. في أغسطس 75 تأسس الاتحاد النسائي العام ليكون اتحادا يجمع الجهود النسائية تحت مظلة وطنية واحدة، يوم تحولت فيه جهود نساء الإمارات من مبادرات فردية إلى عمل مؤسسي له اتجاه ورؤية واستمرارية، ليصبح حضور المرأة جزءا أصيلا من قصة التنمية في الإمارات.

0: عام دراسي جديد.
1: عودة المدارس يعني أن البيت أخيراً يرد للنظام والالتزام. إرقاد من وقت والنشة بدري، مواعيد واضحة، لا وفي جدول ملون بعد معلق ورا الباب. هذا طبعاً الخطة النظرية، أما التطبيق العملي نراجعه بعد أسبوعين والأمور طيبة.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: ألف شكر، يعطيكم العافية.
1: الحياة حلوة، حلوة بطبيعتها وببساطتها وناسها، والحياتك ويانا أسلوب خاص. إمارات FM.

بدينا معاكم بنغمة وصوت، شعارنا إمارات في أمن، تسمع وكأنك ترى. وياكم بدينا المشوار ومعاكم بنكمل. أحب

الحين عقب ولا بعدين نحن وياك مكملين إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: عام دراسي جديد.
1: أصعب شيء أول أسبوع في الدراسة مو بالرياضيات ولا الفيزياء، لكن إعادة ترتيب وقت النوم، وهذه للأسف يمكن تحتاج دروس تقوية. يسعد صباحاتكم.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة. كملنا 30 وحبنا لكم ما يختلف عليه 2. إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

0: عام دراسي جديد.
1: لكل ولي أمر، رجاءً لا تتوقع إجابة مختلفة عن السؤال اللي تسأله من سنين بعد كل يوم دراسي. شو سويتوا؟ الإجابة ولا شيء. شو خذتوا اليوم؟ الإجابة ولا شيء. شو اسم أستاذ الرياضيات؟ ما أدري. نأكد لكم ما في أي تحديث أو أبديت هالسنة. عزيزي الأب، عزيزة الأم، الوضع طبيعي ولا داعي للقلق. أمورك طيبة.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: حلقات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في ملف تمكين المرأة في الإمارات هناك حقيقة أساسية في التجربة الإماراتية. نجاح المرأة لم يقدم يوماً باعتباره مواجهة مع الرجل أبداً، هي شراكة. فالأسرة هي الحاضنة الأولى، والمجتمع هو البيئة، والمؤسسات تفتح الفرص للجميع، والقيادة تصنع السياسات وتمنح الثقة لأبنائها وبناتها، والمرأة تحول كل ذلك إلى عمل وإنجاز. لهذا نحتفي بهذا اليوم في معان تتجاوز الاحتفاء، وإنما نحتفي بمنظومة مؤسسية وطنية صنعت النجاح طوال أكثر من 5 عقود، لتبقى المرأة الإماراتية دوما محل التقدير والثقة وشريكة الإنجاز.
2: سب 95.8 ميني ميكس إمارات اف ام ميني ميكس.
3: انتوا تسمعون الآن ميني ميكس على إمارات اف ام ميني ميكس.

0: الأغاني الحصرية
1: ويلا نخلق السعادة
0: الجديدة
1: يا سيدة كل البنات الله عليك
0: الطربية والمشهورة
2: تضيق وعمد النظر للسما فوق
0: كل هذا وأكثر في محطة جمعت كل أذواقكم تسمعونها بس في إمارات FM.

0: الساعة الآن 9 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL Home واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL Home أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات، وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة، قريبا في جزيرة السعديات.
2: عام دراسي جديد،
3: أول أسبوع مدرسة، في قانون معروف، نشتري أقلام ملونة كل ألوان الدنيا، دفاتر مرتبة، مقلمة جديدة، وبعد أسبوعين يتم قلم واحد بس. هذا القلم مجهول المصدر ولكنه يخدم العائلة كلها.
2: عام دراسي جديد.

0: صفحة جديدة. فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير، حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير. هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.

0: عام دراسي جديد.
1: عيالنا ليلة المدرسة، يلا عشان تنام، ما فيني نوم الصبح، يلا قوم، ما أقدر أقوم في السيارة، يالس نعسان. يوصل المدرسة ويشوف ربعه البطارية فول تشارج في ثواني، والتحديث الجديد بعد. كل عام وانتم بخير.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

ريح بالك، اسمع واستمتع. ثبت الموجة على إمارات FM 95.8.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: تواريخ راسخة في محطات العمل النسائي المؤسسي في دولة الإمارات. في 8 فبراير عام 1973 تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية، ينظر لها بأنها أول تجمع نسائي مؤسسي في دولة الإمارات. هي لم تكن جمعية بالمعنى التقليدي، هي في الحقيقة كانت بداية لمسار جديد، مسار يسعى إلى تعليم المرأة، محو الأمية وتطوير القدرات وتعزيز المشاركة الاجتماعية لبنات الوطن. ولكن سرعان ما تطورت تلك التحركات المؤسسية وتأسست بالتالي جمعيات مماثلة في مختلف إمارات الدولة.

0: عام دراسي جديد.
1: دقيقة تأخير أهون من استعجال ما لا داعي. سلامة عيالنا أهم موعد هالصبح. صباحكم خير.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

30 عام من الذكريات وعمر ينبض بأجمل اللحظات. إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. اللوكيشن.
5: وقت الرسائل الحين الساعة 12 في الليل. شو هالصور؟ هاي صور أدوية ليكون مسوين عروض ورسائل صوتية وراها. زين شوف شو موضوع هالصور.
6: السلام عليكم يا أخوي، هذه بضاعة نقية وأصلية، إذا حاب تجربها تراها مناسبة للمزاج والنفسية ومضمونة. جرب السعر تراها رخيص وكل شيء متوفر.
5: هذي لهم اللي يروجون، بس ما عليه، بجاري وبشوف وين بيوصل. ممتاز، أبا أجرب. نفسية تعبانة هاليومين، كيف ترتيب؟
6: حاضرين، وما عليك من شيء، من أول تجربة بتشكرني. بس انت حول المبلغ وانا برسل لك الموقع.
5: الموقع؟
6: هي نعم، البضاعة مدفونة في مكان سري، وبعد التحويل نرسل لك الاحداثيات والصور.
5: يعني لا اشوفك ولا تشوفني،
6: هذا الشغل كله اونلاين.
5: ويمكن ارسل لك المبلغ وما ترسل لي شيء؟
6: حبيبي شغلنا مضمون.
5: حسبي الله ونعم الوكيل، ما تخافون الله، ضيعت الشباب. مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
5: كم من شاب وكم من شاب راحوا ضحايا لهالناس، لا خوف ولا ضمير. انتبهوا على عيالكم وشبابكم، تابعوهم قبل لا غيركم يسحبهم.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء عيسى الجديدي، مروان الحسني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
7: تابع إمارات اف ام الآن من فجيرة على التردد 103.9. إمارات اف ام، تسمع وكأنك ترى.

0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. آمنة القبيسي.
1: في الرياضة وتحديدا في سباقات السيارات تألقت آمنة القبيسي أول إماراتية تتسابق في سباقات الفورمولا. دخلت مجال كان يعتبر صعب على النساء، لكنها أثبتت أن الشجاعة والإصرار أهم من التوقعات.
2: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والألماس.
0: دانات من بلادي.

0: الساعة الآن 10:00 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL هوم واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL هوم أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة. قريبا في جزيرة السعديات.
2: كل صباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق السنطور،
3: وبتلقى اللي فاوضى مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
2: بتلقى اللي ما تفارق ويها ابتسامة وجملة صباح الخير،
3: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
2: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة،
3: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
2: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية. وهني سر الحكاية.
3: أحلى صباح يومياً من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات اف ام. أحلى صباح.
4: فخورين بالإمارات.
5: إمارات الخير، أرض المحبة. المحبة والأخوة عنوانها، فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها، من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداء الروح والعين.
4: فخورين بالإمارات.

موجاتنا في كل مكان. العين 94.9 إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: Aşka, aşka, aşka.
1: نصيحة ديكور من هومز أر أس. وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

برامج سوالف مسابقات والعاب أغاني معلومة حلوة خبر مني واكتشاف من هناك إمارات FM جمعت لك كل اللي تحبه واللي يهمك 24 ساعة.

0: منصور منصور بسرعة وينك؟
1: ها ها خير شو مستوي؟
0: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
1: أنا وصلت عند الجيت بس جوازي وينه؟
0: شو يعني وين الجواز؟
1: أدري كان عندي وبس ما أعرف وين. لحظة لحظة بتشوفه بدورة.
0: لا والله شو يعني كان عندك؟
1: خلاص خلاص هذا لقيته
0: الحمد لله. يلا يلا بسرعة اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
1: ليش وين بنصير؟
0: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات اف ام.
2: من الاثنين لين الخميس
0: إمارات اف ام.
2: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردنج كارد؟
0: ضاع.
2: ضاع. والجواز؟
0: ضاع.
2: والشنطة؟
0: ضاع.
2: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.
3: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. معالي نور الكعبي.
4: مع شخصية لها بصمة كبيرة في الإعلام والثقافة، معالي نور الكعبي وزيرة الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية. تولت منصب وزيرة الثقافة والشباب سابقاً، واشتغلت على تعزيز حضور الإمارات في الصناعات الإبداعية. كانت وراء دعم فنانين كتاب ومبدعين، وشاركت أيضاً في تأسيس مشاريع إعلامية عالمية من أبوظبي. شخصية قيادية بروح شبابية وقلب قريب من الجمهور.
5: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والألماس.
3: دانات من بلادي.

إمارات FM تقول لك لبيه. محتار أي هدية تختار؟ هالأغنية يمكن تكون أحلى اختيار.

0: بوظة الطقس في إمارات الدولة.
1: بوظبي 41-30، دبي 39-29، الشارجة 40-29، عجمان 40-29، رأس الخيمة 41-28، أم القيوين 40-28، الفجيرة 32-30.
2: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر من أبوظبي ابتداء من 269 درهما فقط. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.

إمارات FM على البحر أو في البر أو يمكن تكون في الجو، نحن وياك وين ما تكون. إمارات FM

0: عام دراسي جديد.
1: في بداية السنة نقول لعيالنا رتبوا دفاتركم، حافظوا على أغراضكم ولا تضيعون شيء. وبعد أول أسبوع تبدأ رحلة البحث الرسمية عن الجاكيت اللي اختفى مع أول يوم دراسي، والمقلمة اللي راحت ولم تعد. كل عام وأنتوا بخير.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

مواجهتنا في كل مكان. دبي، الشارجة، عمان وملقي وين على 97.1 إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

0: ولدت.
1: ليكوس رحت بعيد، نحن هنا وهوانا منك قريب. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

عام دراسي جديد. تخيلوا طالب يرد من المدرسة بدرجة أقل من الدرجة الكاملة. هذا وارد، ممكن تسأله ليش هالدرجة، وممكن تقول خلنا نعرف وين الصعوبة اللي واجهتك. أسلوب التعامل يغير طريقة تفكير الطالب، وبدال ما يتخوف من المادة يعرف ينسق أفكاره ويركز على النقاط اللي تحتاج تطوير. في البيت من المهم أن نبني شخصية طالب يعرف كيف يتعلم من كل لحظة تعثر أو خطأ. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: نجتمع المحبة.
1: المحبة نارها نار ودواها دوا.
0: ونتواصل في الخير.
2: وخير إن شاء الله.
0: نلبي أذواقكم ونزودكم بالمعلومة. ونخليك تشوفنا قبل ما تسمعنا. لأن إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها تهواها شمسها كل الدفء والحياة في نسايم هواها بر وبحر جو وسماء أجمل كلام ما ينكتب إحساس قلبك يرسمه يوصف غلا أحلى مكان حلوة نعم وعذب بنغم كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر
0: فخورين بالإمارات.

0: رأس الخيمة 88.5
1: إمارات FM. تسمع وكأنك ترى.

0: نظام دراسي جديد.
1: صباح جديد، شنطة جديدة، ودفتر يتريى أول درس وأول سطر. المدرسة ردت، وردت وياها الصباحات الحلوة، طابور المدرسة الصباحي، السلام الوطني، وكلنا بصوت واحد نردد عيشي بلادي.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

أكيد في لحظات جميلة بحياتنا، ونحن لحظاتنا الجميلة بوجودكم ويانا على إمارات FM. بس اسمعنا وعيش اللحظة.

لحظة الأغنية الجاية بتسمعها عقب ثواني، بس متأكد إنك رابط حزامك

0: يعطيكم العافية والله يعطيكم العافية.
1: صفي ذهنك وريح بالك واستمتع بأحلى الأغاني في إمارات اف ام.
2: أبكي وأظل حزنان نعمة من الله النسيان.
1: واستمتع بأحلى الأغاني في إمارات اف ام.
2: أبحكي لك عن أيامي قبل ما نلتقي صدفة.
1: إمارات اف ام، تسمع وكأنك ترى. في إمارات اف ام.

0: من يطيب، ونستقبل مشاركاتكم بكل ترحيب على إمارات FM.
1: نصيحة يومية من هومز أر أس.

أغاني لها وحشة، لها ذكرى بعدها عالبال، مهما الزمن طال، إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

الدور الفن، الثقافة، التفاعل الإيجابي. وصل.

0: إمارات اف ام وجهتك الغنائية من 30 عام وبروح شبابية. إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى. فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير. هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.

مملكة البحرين 92.3 إمارات FM تسمع وكأنك تراها.

0: عام دراسي جديد
1: للأمهات وللآباء. هالصبح تم تجهيز الشنط والزي المدرسي والفطور ونداء يلا قوم يلا تأخرنا، مشط شعرك، فرش أسنانك، أشوف أظافرك. الحين تقدرون تأخذون نفس عميق، المهمة تمت بنجاح، وكل عام وانتو سند لعيالكم.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

حبنا لكم يوم بعد يوم يكبر، عشنا معاكم هالسنين والوعد باللي سركم وأكثر. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: عام دراسي جديد.
1: عودة المدارس يعني أن البيت أخيراً يرد للنظام والالتزام. إرقاد من وقت والنشة بدري، مواعيد واضحة، لا وفي جدول ملون بعد معلق ورا الباب. هذا طبعاً الخطة النظرية، أما التطبيق العملي نراجعه بعد أسبوعين والأمور طيبة.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

والمراد معروف والنتيجة واحدة. تسمع وكأنك ترى.

نظام دراسي جديد. خلونا نعيش هالفرضية. طالب يرد من المدرسة وعقب الغداء والراحة يقعد وياكم خمس دقايق. خمس دقايق أو عشر بدون موبايلات وبدون أسئلة مكررة عن الواجبات، بس نسأل كيف كان يومك. دقايق من السوالف العامة والاستماع، نتعرف على طموحات وأسئلة، وممكن نكتشف تحديات.

الأوقات بطلعنا ومعرفتنا وتشجيعنا نقدر نعديها ونحصد التميز. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: مكان يا مكان، قبل 30 عام ابتدت قصتنا وياكم من ذاك الزمان. إمارات FM، عمر يجمعنا مع أعذب الكلمات والألحان.
1: فخورين بالإمارات.
2: إمارات الخير، أرض المحبة. المحبة والأخوة عنوانها، فيها

0: لا متسامح، قادتها صفاتهم استثنائية، لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم، تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين.
1: فخورين بالإمارات.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات اف ام.
0: كليك.
1: أوكي.
3: وحبكم والحب العاشق دار أصبح لكم مملوك في لمح البصر انتصر قلبي.

تذكر شريط الكاسيت ولفة القلم؟ عشنا وياك من ذاك العمر. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

الدوم تدور على الجديد وتحب تكون مواكب للهتس؟ هيا لا تبتعد، خلك مثبت على إمارات FM.

عام دراسي جديد. في المراحل السنية الصغيرة في فرق بين أنك تقول الطالب ذاكر عشان تنجح أو تقول شو تحب تتعلم اليوم وتتطور مع الوقت. حلو نساعد عيالنا على تنظيم نومهم ونشجعهم على الموازنة بين الدراسة واللعب والهوايات، بين اللعب الإلكتروني والنشاط البدني. مجموعة خطوات صغيرة تبدأ غالباً بكلمة أنت تستطيع. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

موجة مختلفة تجمع كل الجديد من برامج يومية وأسبوعية. تميز واسمعها إمارات FM للتميز. موجة عبر الأثير.

تذكر عمرك كم كان لما سمعتنا أول مرة ومن أي مكان؟ 30 عام وإمارات FM، محبتكم تزدهي وتكبر.

0: برامجها مختلفة، فيها المعلومة والنصيحة وفيها الترفيه والوناسة، خلها رفيقة دربك وين ما تصير. إمارات FM،
1: فخورين بالإمارات.
2: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
1: فخورين بالإمارات.

لحظات حلوة فيها الأمل، فيها السعادة والفرح، ننقلها بالصوت وتسمعها وكأنك ترى إمارات FM.

عام دراسي جديد. تتوقعون العام الدراسي بس للطلاب في المدارس والكليات؟ لا، هو موعد للكل. خص العوائل، بداية عام أكاديمي أو دراسي جديد وصفحة جديدة من النشاط، نبني من خلاله عادات أفضل ومتابعة وتشجيع. ممكن ما نحتاج خطوات ضخمة، ممكن بوضع هدف بسيط تراكمي كل يوم يبني عادات صحية ومفيدة تثري حياة الطلاب وتقربهم من أهدافهم يوم عن يوم. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

تحب التغيير؟ تدور على جديد؟ وصلت إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى. And now, I'll stand by for some music. Really good music.

0: عام دراسي جديد.
1: لكل ولي أمر، رجاءً لا تتوقع إجابة مختلفة عن السؤال اللي تسأله من سنين بعد كل يوم دراسي. شو سويتوا؟ الإجابة ولا شيء. شو خذتوا اليوم؟ الإجابة ولا شيء. شو اسم أستاذ الرياضيات؟ ما أدري. نأكد لكم ما في أي تحديث أو أبديت هالسنة. عزيزي الأب، عزيزتي الأم، الوضع طبيعي ولا داعي للقلق. أمورك طيبة.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.
2: إمارات الأمن،
3: نحن وياكم وكل لحظة بتكون الأجمل.

فن ليس له مفهوم ثابت، هو بحث نادر في الحياة، متغير، متأقلم، متجدد. الثابت فيه أنه حالة إبداعية. إمارات FM.

إمارات في أم تقول لك لبيه. محتار أي هدية تختار؟ هالأغنية يمكن تكون أحلى اختيار.

0: عام دراسي جديد.
1: أول أسبوع مدرسة في قانون معروف، نشتري أقلام ملونة كل ألوان الدنيا، دفاتر مرتبة، مقلمة جديدة، وبعد أسبوعين يتم قلم واحد بس. هذا القلم مجهول المصدر ولكنه يخدم العائلة كلها.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف، ينحس جمال اليوم وأصالة أمس. حلاها غير، هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.